0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جديد.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم أينما تواجدتم، نحييكم ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل المتابعين. في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM نحييكم متابعينا الكرام. اليوم هو الأحد الموافق 19 من يوليو تموز لعام 2026، الخامس من صفر لعام 1448 للهجرة.

0: الصباح.
1: في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار وفق الأرصاد الجوية، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود نحو 4 درجات مئوية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار يصرف بثلاثة شواكل، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثمان وعشرين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. وهذه الأسعار قد يطرأ عليها متابعين تغيير طفيف في محلة الصرافة حسب العرض والطلب وهامش الربح المحلي.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. بطبيعة الحال سنتابع المشهد الميداني في مدن الضفة الغربية المحتلة، لكن قبل ذلك نسلط الضوء بشكل أكبر على ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات ومجازر مستمرة، وشلال دم لا زال يسيل ويملأ الطرقات في القطاع في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.

في آخر التحديثات الإخبارية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، استشهدت سيدة وأصيبت ابنتها وعدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو في حي الزيتون شرقية مدينة غزة. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شرقية مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقية حي التفاح. أما في وسط القطاع فأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقية قرية المصدر. سبق ذلك أن استشهد 5 مواطنين ومن بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر غربي مدينة غزة في ساعات عصر أمس. وأكدت الطواقم الطبية أنها انتشلت 5 شهداء على الأقل من بينهم 3 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. كما انتشلت الطواقم الطبية مساء أمس شهيدا من منطقة الفروسية الشمالية غرب مدينة غزة. في ساعات صباح أمس انتشلت الطواقم الطبية كذلك 3 شهداء في قصف لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوبية مدينة غزة.

نتحدث عن 10 شهداء ارتقوا من بينهم 3 أطفال يوم أمس فقط منذ ساعات الفجر وحتى ساعات الليل. 10 شهداء بينهم 3 أطفال في هذه الغارات والقصف الذي نفذه جيش الاحتلال في خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر تشرين أول عام 2025. في سياق متصل أيضا متابعين الكرام، توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافة عشرات الأمتار شرقية دير البلح وسط قطاع غزة تحت غطاء من القصف المدفعي. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال تقدمت في شارع كوسوفيم في منطقة أبو العجين وفي محيط وادي السلقة والمنطقة الشرقية من أبراج القسطة الشرقية دير البلح تحت غطاء ناري كثيف، وأزاحت تلك القوات المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب بنحو 100 متر ثم انسحبت من المنطقة. ومع ساعات الصباح أفادت المصادر بأن عشرات من العائلات فوجئت بامتداد الخط الأصفر إلى ما بعد منازلها، ما أدى إلى إدخالها ضمن نطاق سيطرة جيش الاحتلال.

أيضا في سياق متابعتنا الإخبارية مستمعينا الكرام لتطورات المشهد الميداني في مدن الضفة الغربية هذه المرة، مصادر محلية أفادت فجر هذا اليوم بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بلال أبو زيد عقب تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى منزله في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين. كذلك الحال كان هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال لبلدة المغير شرق مدينة رام الله، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس.

في مدينة أريحة جيش الاحتلال اعتقل 4 أطفال وهم محمد شادي براهما ومالك شادي ومحمد سمارة ومجد ناصرية.

المسافر يطا جنوب الخليل تحديدا في قرية التواني ميليشيات المستوطنين أقدمت على حرق مسجد القرية. وأحرق المستوطنون كذلك يوم أمس منزلا في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، وبحسب ما أفيد فإن هذا المنزل أحرق بشكل كامل، وهو منزل مأهول تم الاعتداء عليه قبل شهور من قبل المستوطنين. في قرية برقة شمال غرب نابلس اعترض مستوطنون طريق الشاب أنس لقمان خلال تواجده على طريق جنين نابلس قرب مدخل برقة، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح في اليد. لم يقتصر عدوان المستوطنين على هذا الحال، فقد هاجموا مساكن المواطنين بين يطا أو في يطا والسموع جنوب الخليل، وسرقوا 3 رؤوس من الأغنام.

ظهر أمس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم، حيث ذكرت مصادر في الإسعاف بأن قوات الاحتلال طاردت عمالا في منطقة وادي الحمص الواقعة بين دار صلاح شرق بيت لحم وسور باهر، وأطلقت الرصاص صوبهم ما أدى لإصابة شاب في الثلاثينيات من العمر من سكان بلدة سعير شمال الخليل بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جرى نقله إلى إحدى المستشفيات للعلاج.

في بيت لحم جيش الاحتلال يحكم إغلاق مداخل قريتي حسان ونحالين، مضطر المواطنين إلى سلوك طرق جبلية ووعرة للوصول إلى منازلهم في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة التنقل ومعاناة السكان اليومية. وكانت قوات الاحتلال نصبت يوم أمس حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لبلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما واصلت إغلاق مداخل قرية حسان، واقتحم مستوطنون منطقة خلة النحلة جنوب المحافظة. وأوقف جنود الاحتلال وفق مصدر أمني مركبات المواطنين على مدخل نحالين وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المرور. وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرية حسان غرب بيت لحم، ما أعاق حركة المواطنين من القرية وإليها.

منتخب إنجلترا ينهي مشواره في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة بعدما تغلب على فرنسا بستة أهداف لأربعة في مباراة مثيرة على المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية ويحقق أفضل نتيجة له في البطولة منذ تتويجه باللقب الوحيد عام 66. ورغم خسارة فرنسا خطف كيليان مبابي مهاجم منتخب ديوك الأضواء بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا في تاريخ كأس العالم متجاوزا الرقم القياسي السابق لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا هذا المساء.

0: تعقيدا وتوترا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد الإعلان من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وإصابة آخرين جراء هجمات إيرانية على قاعدة عسكرية في الأردن يوم أمس. بالتزامن مع ذلك شنت الولايات المتحدة الأمريكية موجة ثامنة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية في ساعات فجر هذا اليوم. نتابع التفاصيل مستمعينا بعد فاصل قصير، ابقوا وإيانا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نجدد التحية والترحاب بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري.

إلى الملف الأمريكي الإيراني والتطورات المتلاحقة والمتصاعدة حقيقة في هذا المشهد المضطرب، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بتنفيذ هجمات بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت سنتكوم في بيان لها إنها نجحت في استهداف نقاط المراقبة الساحلية ومنشآت الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، بالإضافة إلى القدرات البحرية ومواقع تخزين الصواريخ والمسيرات، في إطار جهودها المستمرة لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية بحسب بيان سنتكوم.

سبق هذه الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران إعلان واشنطن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في ضربات إيرانية استهدفت الأردن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مقتل الجنديين الأمريكيين في الأردن أمر محزن للغاية. وقال في اتصال هاتفي مع شبكة نيوز نيشن إن العسكريين قتلا أثناء خدمتهما لبلادهما، مجددا التأكيد على أن الهدف الأساسي من الحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وردا على إعلان طهران أنها لم تعد ملتزمة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قال ترامب: لا أبالي إطلاقا. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وحذرت الوزارة من احتمال استهداف جماعات قالت إنها داعمة لإيران، مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة حول العالم، مشيرة إلى أن البيئة الأمنية معقدة وأن هناك مؤشرات على احتمال حدوث تصعيد مفاجئ وغير متوقع. يربط هذا الموضوع بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يتوجب النظر إلى ما سيحدث في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، فيما يبدو أنها إشارة إلى التصعيد المتوقع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء المونديال في ساعات مساء هذا اليوم. كما أشرنا ستقام المباراة النهائية، ومن بعدها توقعات من جانب المحللين والمراقبين لإمكانية حدوث تصعيد مفاجئ غير متوقع في الشرق الأوسط. هنا نشير إلى الحرب بين الولايات المتحدة وكذلك إيران. الجيش الإيراني من جانبه استهدف ما وصفها منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة بعد موجة الهجمات الأمريكية الجديدة. هذا الرد الإيراني. قال الجيش الإيراني إن عملياته ضد القوات الأمريكية جاءت ردا على مقتل عدد من الإيرانيين وعلى الهجمات الأمريكية التي استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان نقله التلفزيون الإيراني إن العدو الأمريكي سيتحمل أثمانا أكثر فداحة ومزيدا من الخزي إثر إذكائه نار الحرب مجددا، مؤكدا أن توقيع ترامب على مذكرة التفاهم ثبت أنه منعدم القيمة.

0: مسؤول أمريكي أكد لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن الهجوم الإيراني الذي أوقع قتيلين أمريكيين في صفوف الجيش الأمريكي يوم الجمعة استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن. الإعلان عن مقتل الجنديين الأمريكيين جرى في ساعات مساء أمس، وهو الحدث الذي أشار هذا المسؤول الأمريكي إلى أنه وقع يوم الجمعة في قاعدة موفق السلطي في الأردن. بطبيعة الحال كان هناك عدة بيانات تابعناها عبر وسائل الإعلام، وتحديدا بيانات الحرس الثوري الإيراني التي أعلنت استهداف الأردن أكثر من مرة، في كل مرة يتم فيها شن ضربات أمريكية في ساعات الليل على أهداف في الجنوب الإيراني تحديدا وعموم إيران. يرد الحرس الثوري باستهداف دول الخليج، حيث يقول إنه يضرب قواعد عسكرية وأصول ومصالح أمريكية في تلك الدول، وأيضا استهدف الأردن أكثر من مرة في سياق ما يقول إنها ردوده أو ردوده على الهجمات الأمريكية. قاعدة موفق السلطي في الأردن كانت الهدف الأول للضربات الإيرانية. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني قال إن القوات الإيرانية سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء، وقال إن هزيمة أمريكا مرهونة بالوحدة الداخلية والتصدي الجاد لمؤامراتها أمر ضروري حسب ما قال. أين تقف إسرائيل من هذه التطورات المتلاحقة والتصعيد الذي يأخذ منحى متزايد حقيقة بين إيران والولايات المتحدة؟ التقديرات الإسرائيلية تقول إن إيران لن تهاجم إسرائيل إلا إذا كثفت واشنطن الهجمات عليها، ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن الوضع شديد الحساسية وقابل للتغيير في أي لحظة، وذلك في اتساع أو مع اتساع التعزيزات العسكرية الأمريكية وإرسال طائرات تزود بالوقود ومقاتلات إلى إسرائيل وقواعد في المنطقة. وقال مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ سيتضح خلالها ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقل من التهديدات إلى الأفعال وتغير طبيعة هجماتها بحسب ما أورد موقع والا العبري مساء أمس. وأشاروا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت إيران ستواصل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة، أم ستعيد إدراجها ضمن نطاق هجماتها الصاروخية التي تستهدف دول المنطقة. وخلصت جلسة تقييم أمني عقدت وترأسها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، خلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال شن إيران هجوما مباغتا على إسرائيل. وقال المسؤولون الأمنيون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن بنك الأهداف لدى شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان توسع بقدر كبير خلال الفترة الماضية، وسلاح الجو الإسرائيلي على أهبة الاستعداد، كما تم تعزيز التنسيق مع دول المنطقة، في حين أن آلية التنسيق مع الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها، بما يتيح بسرعة الانتقال من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ. في الأثناء من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل نحو 100 طائرة تزود بالوقود أمريكية، فيما أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا دعت فيه الأمريكيين إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط وإلى إسرائيل على وجه الخصوص بسبب ما وصفته بأنه احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.
1: الساعة الآن 8:15. بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. الموضوع يهم الناس في هذا الصباح، وهو إعلان هيئة البترول بأن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي هذا اليوم. بالفعل يبدو أن كميات من البنزين كميات محدودة حتى هذه اللحظة وفق المعلومات الواردة بدأت تصل لنقاط التوزيع، وتم تحميل عدة صهاريج للانتقال للمحطات مع إمكانية الارتفاع في الكميات خلال الساعات القادمة، وكذلك السولار بحسب المعلومات سيبدأ بالوصول مع ساعات الظهيرة. كان وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أعلن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي، كما كانت عليه سابقا

السياسة الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الشيكل التي أثرت على حركة إدخال الوقود، إلى جانب التحديات اللوجستية الناجمة عن الظروف التي فرضتها الحرب، ما أدى إلى اضطراب عمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة. وأوضح أن يوم الخميس الماضي شهد توقفا مؤقتا في عمليات توريد المحروقات إثر حادث سير أدى إلى تسرب غاز نتج عنه توقف التوريد لعدة ساعات، مشيرا إلى أن يوم الجمعة شهد توريد 1,000,000 لتر من المحروقات، فيما استمر التوريد من أو في محافظتي بيت لحم والخليل اللتين لم تشهدا أي أزمة وفق الحسن. ودعا الحسن المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مؤكدا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية، وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق بشكل منظم.

رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يعلن أنه يجري مباحثات ومحادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، ما أثار انتقادات حادة في معسكر نتنياهو. وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: أعتقد أن مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات. كما أضاف أن هذا رأي يتبناه الكثيرون فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية. لكن المسؤول الأمريكي رئيس بلدية نيويورك أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر للشرطة بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرا إلى أنه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة. وقال: مهما كان ما يسمح للقانون بفعله في مدينة نيويورك فذلك ما سنفعله. وسبق أن تعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة تلاحقهم الجنائية الدولية، ومنهم بنيامين نتنياهو. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر القادم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ناشطون وصحفيون ومتضامنون من داخل غزة وخارجها يطلقون حملة رقمية بعنوان كذبوا عليكم باللغتين العربية والإنجليزية بهدف إعادة تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في القطاع والتأكيد عبر شهادات ومقاطع مصورة على أن معاناة السكان لا تزال مستمرة رغم تراجع الاهتمام بها.

اليوم تختتم منافسات كأس العالم بمواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار 5 أسابيع. وتسعى الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها لتصبح أول منتخب يحقق لقبين متتاليين منذ البرازيل عام 62. في المقابل تطمح إسبانيا بقيادة نجمها الشاب لامين يامال إلى إحراز لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الوحيد في نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.

ويحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية التي ستقام وسط متابعة من المنظمين للأحوال الجوية وتأثير دخان حرائق الغابات في كندا على الأجواء المحيطة بالمباراة. على الصعيد الفني، وصف قائد المنتخب الإسباني رودري المواجهة بأنها ستكون بدنية، مؤكدا استعداد فريقه لتحدي الأرجنتين، فيما دعا مدرب التانغو ليونيل سكالوني الجماهير إلى الاستمتاع بما قد يكون أحد آخر نهائيات كأس العالم في مسيرة ميسي، وصفا إياه بأنه أسطورة صنعت تاريخ.

وحذر مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي حكم مباراة نهائي كأس العالم من التلاعب الأرجنتيني بالقواعد، وذلك عندما يلتقي المنتخبان اليوم في نيويورك في مباراة النهائي. وقال دي لافوينتي إنه لا يمكن للحكم أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بالتلاعب بالقوانين، ولا يمكن تجاوز حدود القانون الكروي. وتابع قائلا: لدي ثقة مطلقة في الحكام، لكنني واثق من إدراكنا لنوع المباراة التي يجب أن نلعبها، لأنهم سيلعبون بأسلوبهم، وإذا انجررنا خلف الاستفزازات سنخسر.

0: أما عن خسارة منتخب فرنسا أمام إنجلترا يوم أمس بعد منتصف الليل، وقيمت هذه المباراة وانتهت بستة أهداف لأربعة لصالح الإنجليز، فقد تصدرت الخسارة القاسية لمنتخب الديوك أمام إنجلترا حديث الصحافة الفرنسية. صحيفة ليكيب الفرنسية وصفت المواجهة بأنها واحدة من أكثر مباريات المنتخب الفرنسي غرابة، بعدما ظهر الفريق بصورة ضعيفة للغاية في الشوط الأول واستقبل أربعة أهداف قبل أن يعود بشكل مختلف تماما في النصف الثاني من اللقاء. وأشارت إلى أن المنتخب الفرنسي عاش حالة غير مسبوقة من التناقض بين استسلام واضح في البداية وصحوة هجومية قوية لاحقا، ورغم العودة وتسجيل أربعة أهداف لم يكن ذلك كافيا لتجنب الخسارة وإنهاء البطولة بالمركز الرابع. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من السابعة حتى الثامنة صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 19 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية، بداية أسبوع موافقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الرزق والتساهيل. سيبوها على الله. صباح الخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. مع إشراقتي هذا اليوم نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل. بداية الأسبوع هي فرصة لترتيب الأولويات وتجديد العزيمة. نسعى بخطوات ثابتة نحو أهدافنا لنجعل هذا الأسبوع مليئا بالإنجازات والعمل بالإخلاص والتفاؤل بما هو قادم. نتمنى لكم أسبوعا موفقا مليئا بالنجاح والصحة والبركة، وأن تكون أيامه أجمل مما نتوقع وتتوقعون. صباحكم خير، همتكم عالية، توفيقكم دائما بإذن الله. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 والتواصل عبر واتساب على 0568888 ومقدمة 972.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. هاي لا شبريت التكاسي، صباح الخير.

0: الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل. يسعد لي صباح كل العاملين في كل المؤسسات. صباح الخير لعمالنا عمال الورش. صباح الخير عجعج حمدي، يسعد لي هالصباح. صباح كل العاملين عندكم، يعطيكم العافية.
1: علي صباحي تحد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد.
0: صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي هالصباح، يعطيكم العافية.

0: بلش مشوارنا الصباحي مستمعينا مستمعي يوم جديد بحالة الطقس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام وكما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 33-23، ملا والبيري وخليل الرحمن 32-22، نابلس 34-24، جنين وطباس 37-26، أريحة والأغوار 43-30، طول كرم وقلقيلة 34-24، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بدوره. أفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها واعتقلت الشاب بسام نعيم البلبول واعتقلت نجله البالغ من العمر 18 عاما بعد تفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته. أيضا من الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم، حيث نصبت قوات الاحتلال بالأمس حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لبلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما واصلت إغلاق مداخل قرية حوسان، واقتحم مستعمرون منطقة خلة النحلة جنوب المحافظة. وأفاد مصدر أمني بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على مدخل نحلين وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المرور. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرية حوسان غرب بيت لحم منذ ساعات الصباح الأولى، ما أعاق حركة المواطنين من القرية وإليها. وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم. أيضا من الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم بالأمس، سلم مواطن ابنه لفرع مكافحة المخدرات بعد الاشتباه بحيازته وتعاطيه مواد مخدرة. جاء ذلك بعد أن قام مواطن بإبلاغ فرع مكافحة المخدرات عن تعاطي ابنه للمخدرات، حيث توجهت قوة من الفرع للمكان وضبطت عليه أو قبضت عليه وضبطت بحوزته حبوبا يشتبه أنها مخدرة وملزمة بوصفة طبية، كما وأكدت الشرطة التحفظ عليه لحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وهجمات متصاعدة للمستوطنين بالضفة، احرقوا منزل ومسجد ومزارع في الضفة. إلى قطاع غزة، شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال على قطاع غزة. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء البرنامج، يسعد لي صباحكم، بتمنى لكم نهار سعيد. رح أفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة، مستمعينا ومتابعينا الأعزاء.

صباح الخير لعمر أبو داهود، يسعد لي صباحك وصباح حمدي وعجعج وكل العاملين. أقرأ الرسالة. صباح الخير راديو بيت لحم 2000، صباح الخير للأستاذة سارة، كل عام وأنت بخير. أستاذ صالح عقبال المية، 100 سنة وصار عنا شوية تعطل. أوكي، الله يرزقكم ويسعد هالصباح ويرزق كل شبابنا يا رب ويحمي شبابنا. تحياتي لكل العاملين في كل الورش، يسعد هالصباح.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. جننته لصالح تحت الهواء، وانا اقول له بس اعطيني كمان شوي اسمع هذا المقطع ايش بيحكي وهذا المقطع ايش بيحكي. زعل، قال لي بديش اطلعك هوا. صباح الخير، عمالنا بنسمع الاغنيه حسب الطلب، حسب طلب المستمعين. يسعد لي صباح الجميع، صباح الامل، طاقه الايجابيه، صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-83 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568-88-3388 مقدمة 972.

على فكرة أنا لما بعمل هيك صالح ما بكون بدي بس عشان أتعبك أو أزعجك أبداً، أنا بس بحب شقطش الأغنية بس عشان المعلومة توصل 100%. بكفي إنه إحنا شعب مقطوشين في كل إشي.

طبعاً هالأغنية الجديدة للفنان فارس اسكندر، كل شيء جديد رح تسمعه. صالح بيكون دائماً مجهز لنا الأغاني الجديدة والترند على السوشيال ميديا. الأغنية سمعناها هي مقطع صغير على ما يبدو للفنان فارس اسكندر. مستمعينا ومتابعينا، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم سالك، الفحص أيضا سالك، أما دورة مغلقة، الفوار مغلقة، دوار طقوع سالك، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، جرت الشمعة سالكة، فرش الهواء تفتيش بالاتجاهين، رأس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، سعير تفتيش للخارج، وبوابة النبي يونس مغلقة، العروب مغلقة. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة وبوابات عطارة مغلقة بالاتجاهين، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة خانقة، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سلوادي برود سالك، بوابة ترمسعية سالكة، إشارات ترمسعية سنجل كثافة سير، عبود تفتيش للخارج، بوابات سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالكة، أما حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، لزعيم كثافة سير باتجاه الشمال، العزرية سالك، وبوابة الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، دوار الطنيب سالك، يتصار سالك، إشارات زعترها سالكة، مفترق جيد سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك، عنبتة مغلق للخارج للدخل سالك، بيت فوريك سالك، ومدخل قلقيلية سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم لغاية يوم الخميس المقبل يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

خلينا نروح لفسحة الفرح عند الجميع وخصوصا محبي ومتابعي الأخبار الرياضية. امبارح انتهت أو بالأمس انتهت مباراة فرنسا وإنجلترا لصالح إنجلترا بستة أهداف مقابل أربعة أهداف لفرنسا، والجميع بانتظار مباراة الليلة الساعة 10 المساء، آخر مباريات كأس العالم لعام 2026، مباراة إسبانيا والأرجنتين. الجميع في ترقب هذه المباراة وانتظارها من سيتوج بطل كأس العالم لعام 2026، بانتظار مباراة إسبانيا والأرجنتين الليلة المساء الساعة 10.

كبار وصغار بيستنوا هالمباراة، مين راح يتوج بطل كأس العالم لعام 2026؟ مين بتتوقعي صالح؟ ميسي؟ لا إن شاء الله إسبانيا. يوم راح تشوف أجواء تختلف في كل المحافظات، مطاعم، مقاهي، كلها راح تكون بانتظار المباراة في انتظار النتيجة، مين راح يتوج هالليلة بطل كأس العالم.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، وأكيد من بعد مكملين مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد حتى العاشرة.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال في مختلف مناطق القطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون شرقي مدينة غزة. كما وصل شهيدان إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في حي الزيتون خلال ساعات الليل. ووفق المصادر فقد تعذر انتشال ونقل الشهيدين في حينه بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي. كما أصيب مواطنان فجر اليوم في قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأمس استشهد أكثر من 10 مواطنين في مجازر إسرائيلية من بينها استهداف شقة سكنية بمدينة غزة. ونفذ جيش الاحتلال ضمن خروقاته المتصاعدة عملية نسف شرقي مدينة غزة بتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي التفاح. أضرم مستوطنون الليلة الماضية النيران في منزلين ومسجد في قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها. وأفاد رئيس مجلس قرب التواني محمد رابعي بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية حفات معون اقتحموا القرية وأشعلوا النار في منزلين يعودان للمواطنين كمال موسى رابعي ومحمود سلمان رابعي، إضافة إلى مسجد التواني، مستخدمين مواد سريعة الاشتعال ما تسبب باندلاع النيران في أجزاء واسعة في الممتلكات وسط حماية وفرتها قوات الاحتلال لهم. وأضاف أن المستوطنين عمدوا أيضا إلى تكسير وتخريب ممتلكات المواطنين بما في ذلك مركبة. هذا وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان هذه الجريمة البشعة مؤكدة أن إحراق بيت من بيوت الله يمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء. وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وتبعاتها الخطيرة، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم الاستعمار يغذي هذه الاعتداءات ويشجعها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. مصدر أمني أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب شريف بسام البلبول 18 عاما بعد تفتيش منزل ذويه. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان في قرية المغير شرق رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم واعتقلت شابين. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى اللحظة نظرا لاستمرار المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح والفرز وإدخال البيانات. ونفى الخضور بشكل قاطع كافة الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تاريخ معين لإعلان النتائج، مشددا على أن الوزارة ستصدر بيانا رسميا فور جهوزيتها لتحديد الموعد بدقة تفاديا لإدخال الشارع الفلسطيني في دوامة الانتظار. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من اليوم بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. وقال الحسن إن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفير المحروقات نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة، ومن أبرزها القيود والممارسات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بأزمة الشيكل التي أثرت على حركة إدخال الوقود، إلى جانب التحديات اللوجستية الناجمة عن الظروف التي فرضتها الحرب، ما أدى إلى اضطراب عمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة. ودعا الحسن المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مؤكدا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية، ومشددا على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق بشكل منظم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن الجيش الإيراني من جانبه استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران. وقال الجيش الإيراني إن عملياته ضد القوات الأمريكية جاءت ردا على مقتل جنديين أو عدد من الإيرانيين، وعلى الهجمات الأمريكية التي استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية في إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل جنديين وفقدان ثالث وإصابة آخرين في هجمات إيرانية على قاعدة عسكرية في الأردن يوم الجمعة. وقال الرئيس الأمريكي إن مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن أمر محزن للغاية. إلى أخبار المونديال، أنهى منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة بعدما تغلب على فرنسا 6-4 في مباراة مثيرة على المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية ويحقق أفضل نتيجة له في البطولة منذ تتويجه باللقب الوحيد عام 66. وتختتم اليوم منافسات المونديال بمواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر من البطولة التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا، واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار 5 أسابيع. وتسعى الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها. في المقابل تطمح إسبانيا بقيادة نجمها الشاب لامين يامال إلى إحراز لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الوحيد في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا، صباح الخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا، لنجعل هذا الأسبوع مليئا بالإنجازات والعمل والتفاؤل بما هو قادم. نتمنى لكم أسبوعا موفقا مليئا بالنجاح والصحة والبركة، وأن تكون أيامه أجمل مما نتوقع. صباحكم خير، همتكم عالية، صباح كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. تشهد بعض المحافظات في الآونة الأخيرة نقاشاً متزايداً حول حدود دور الإصلاح العشائري والعلاقة بين العرف وسيادة القانون في ظل تنامي شكاوي تتعلق باستغلال اسم العشيرة أو صفة الإصلاح في قضايا تمس الأمن المجتمعي وحقوق المواطنين، وبين العرف الأصيل الذي أسهم تاريخياً في حل وإنهاء الخلافات والممارسات الدخيلة التي تسيء إلى هذا الإرث. تبرز تساؤلات مهمة حول كيفية حماية السلم الأهلي وتعزيز هيبة القانون. في هذه الحلقة نستضيف المختص في دراسات الأمن والسلم الأهلي الأستاذ عيسى العملة، الذي كتب مقالة بعنوان العباءة الدخيلة عندما يشوه الدين والقانون لتهدد السلم الأهلي. يسعد صباحك أستاذ عيسى، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لك ولجميع شعبنا الفلسطيني في كل مكان.
0: أهلا بك. في البداية، ما الذي دفعك إلى كتابة هذا المقال في هذا التوقيت، وما الرسالة الأساسية التي أردت إيصالها؟ تفضل.
1: حقيقة ومن خلال يعني نشاطي يعني الاجتماعي وأهمية الدور العشائري الذي تلعبه في اللي هو المجتمع الفلسطيني، قمت باختيار رسالة الماجستير دور رجال الإصلاح في تحقيق السلم الأهلي، حيث أنني حاصل على ماجستير الأمن السلم الأهلي، ولأهمية الدور العشائري قمت باختيار عنوان رسالة دور رجال الإصلاح في تحقيق السلم الأهلي. نعم. إيمانا منا إحنا كشعب فلسطيني في فلسطين أن للدور العشائري دور مهم، بالرغم من أننا في فلسطين دولة مدنية تتكاتف بها السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية لفرض الأمن وبسط القانون. يعني من واجبنا أن ننادي باللجوء إلى المحاكم النظامية، يعني عشائر الشخصيات وطنية، وأيضا يعني مجتمع محلي يجب أن يعني يكون لديه الوعي الكامل بأهمية دور تعزيز القانون الذي فيه حل لجميع قضايانا ومشاكلنا. المشاكل التي نراها اليوم في يعني محافظات الوطن، يعني نقول سببها هو قلة الربع وعدم تطبيق القانون. لذلك يعني كتبت هذه المقالة حول اللي هو يعني التجاوزات التي نشاهدها.
0: استخدمت أستاذي أعتذر على المقاطعة، استخدمت مصطلح العباءة الدخيلة، من تقصد بهذا الوصف وما الذي يجعلها دخيلة على منظومة الإصلاح العشائري؟
1: يعني أنا أقول إن الموروث الذي تربت عليه الأجيال الفلسطينية كانت العباءة العشائرية عنوان للمحبة، عنوان للأمان، عنوان للعدالة. كان رجل الإصلاح سابقا قاضيا بلا منصة وبلا منصب وبلا يعني مسمى، لذلك كان رجل الإصلاح لا يعرف يعني الراحة، وفي عنقه مظلمة لأحد. يعني كان رجال الإصلاح سابقا يزن بميزان الحق والعدل، لكن اليوم نرى مشهدا يعني حقيقة غير الذي تربينا عليه.
0: يعني تؤكد أن العرف العشائري، تؤكد أن العرف العشائري الأصيل بريء من كثير من الممارسات الحالية.
1: نعم، العرف العشائري الأصيل هو بريء. اليوم العباءة العشائرية خالية من العدالة وقول الحق.
0: برأيك كيف تم تشويه هذا الإرث؟ برأيك كيف تم تشويه هذا الإرث؟ وما أبرز التجاوزات التي باتت ترتكب باسم الإصلاح العشائري وتشكل خطرا على السلم الأهلي؟
1: يعني من أبرز التجاوزات التي يعني نشاهدها اليوم هو اللي هو حالة الخاوة والابتزاز التي يعني نشاهدها في المجتمع، والتي هذه تعد اعتداء على أموال الناس بغير حق. لذلك هذه الظاهرة يجب علينا أن نتوقف عندها ونضع لها يعني علاجا قاطعا وعلاجا حازما من أجل عدم تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني، مستغلا عدم قدرة الأجهزة الأمنية في بعض المناطق من الدخول بسبب عدم اللي هو يعني إجازة الاحتلال بدخول تلك الأجهزة إلى هذه المناطق، وخاصة المناطق سي.
0: نعم، دعوت إلى إعادة النظر في صكوك وبطاقات التمثيل العشائري. برأيك من هي الجهة التي يجب أن تنظم هذا الملف، وما المعايير التي يجب اعتمادها؟
1: أول شيء، العرف العشائري الأصيل يقوم على مبادئ الإصلاح بين الناس وحقن الدماء ومنع الثار وحفظ الكرامة وتحقيق الصلح والوفاق. الدور العشائري له دور كبير في حل الخلافات وحفظ السلم الأهلي، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، والتي يعني يتم منع السلطة الوطنية من القيام بواجبها في عدة مناطق لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. لذلك نشاهد مؤخرا كان هناك قرارات حازمة من اللي هو يعني من قبل محافظ الخليل، عندما أصدر قرارا بسحب الأختام وسحب يعني بطاقات العشائرية من بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة في المجتمع، الذين لا يقومون بواجبهم، والذين يكونون في بعض الأحيان هم جزء من يعني المشكلة. جاءت هذا القرارات والتي تعتبر قرار في مكانه، ونتمنى على محافظة الخليل اللي هو متابعة يعني هذا الأمر، لأنه إذا نجحنا في اللي هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، استطعنا أن نحقق الأمن والاستقرار، ونستطيع أن نحمي سلمنا الأهلي. حقيقة يعني حان الوقت لغربلة هذه يعني الزعامات وهذه العباءات التي اتخذت من العشائرية تجارة ووسيلة ابتزاز وجني الأموال. نحن حقيقة كشخصيات يعني أكاديمية وعشائرية مع محافظة الخليل لتنقية العرف العشائري من الذين يسوؤون للعرف والقضاء العشائري الأصيل، الذي هو بالدرجة الأولى يكمل دور القانون ويعززه.
0: كيف يمكن حماية مكانة رجال
1: حقيقة سويا من أجل اللي هو تنقية العباءة العشائرية من التجاوزات التي نشاهدها يوميا على الأرض. وأنا حقيقة أسجل تحية وتقدير لكل رجالات الخليل العشائرية والمؤسساتية التي عملت أكثر من اجتماع، وكان آخرها اجتماع ديوان آل التميمي لرجال الإصلاح ورجال العشائر مؤخرا، والذي هذا المؤتمر الذي حصل في 30 الشهر الماضي دعا إلى يعني تعزيز سيادة القانون، ودعا إلى نبذ الفتن، ودعا إلى يعني وضع حد لكل الممارسات العشائرية الخاطئة التي من خلالها يكون تهديد للسلم الأهلي.
0: نعم، كيف يمكن حماية مكانة رجال الإصلاح الحقيقيين من الممارسات التي يقوم بها من وصفتهم بالدخلاء؟
1: يجب تنظيم يعني رجال الإصلاح، يجب يعني تنظيم عملهم، ومطلوب أيضا من وزارة الداخلية متابعة هذا الملف، واللي هو لا تدع أي شخص يقوم بالعمل العشائري دون أخذ إذن ورخصة من قبل وزارة الداخلية. وأيضا وزارة الداخلية لها أيضا يعني يجب أن يكون لها رأي وتدخل في بعض القضايا العشائرية التي يعني حقيقة أن تكون مجحفة بحق الناس. مثلا على سبيل المثال يعني الجلوة العشائرية، عندما تكون الجلوة العشائرية لأعداد كبيرة من أهل الجاني، أيضا هذا الأمر يهدد السلم الأهلي ولا يؤكد على الاستقرار. يعني في وزارة الداخلية وفي الأردن بخصوص الجلوة العشائرية وضعت حد أنه لا يجوز إجلاء أي أحد من أهل الجاني إلا الجاني نفسه وأولاده. لذلك مطلوب أيضا يعني تدخل من وزارة الداخلية لبعض الممارسات العشائرية التي يعني تزيد من معاناة المواطن، التي يعني
0: والتي تستغل يعني اسم العشيرة لتحقيق مصالح
1: في بعض الأحيان لأهل الجالي.
0: نعم، والتي تستغل اسم العشيرة لتحقيق مصالح شخصية أو مالية.
1: نعم.
0: أستاذ الكريم، أين يجب أن يرسم الخط الفاصل بين دور العشيرة في الإصلاح وبين اختصاص القضاء وسيادة القانون؟
1: القانون والعشائر والقضاء العشائري بيكمل يعني بيكمل بعضه البعض. القضاء العشائري تاريخيا منذ العهد العثماني وأيضا في وقت الانتداب البريطاني وفي العهد الأردني وأيضا في عهد السلطة الوطنية، هذا القضاء العشائري دائما كان يكمل دور القضاء ويتعاون في اللي هو يعني حل الخلافات عن طريق التراضي وعن طريق الإصلاح. لذلك الكل أكد على دور العشائر في تحقيق السلم الأهلي، لكن يجب أن يكون هذا الأمر يكون هناك ناظم لدور العشائر في فلسطين.
0: هل تعتقد أن اللجوء إلى الحلول هل تعتقد أن اللجوء إلى الحلول العشائرية في بعض القضايا قد يؤدي أحيانا إلى إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء؟
1: يعني اللجوء إلى الحل العشائري ناتج عن اللي هو إطالة أمد التقاضي في اللي هو في المحاكم. لذلك المواطن يتوجه إلى القضاء العشائري لأنه أسرع في اللي هو في يعني حل قضيته، وبالتالي هو أقل كلفة عليه. لذلك يجب أن يتنبه القضاء ويتنبه السلطة القضائية إلى هذا الأمر بضرورة سرعة التقاضي وأيضا الرسوم الباهظة المفروضة على القضايا يجب أن تكون يعني مخففة أكثر.
0: نعم، ذكرت أن صاحب الحق يجب أن يكون حرا في اختيار العفو أو اللجوء إلى القانون، هل ترى أن هناك حالات يمارس فيها ضغط اجتماعي على أصحاب الحقوق للتنازل؟
1: الممارسة الخطائية، الممارسة العشائرية الخاطئة اليوم، وكما يعني نلمسها، أن الكل يأتي ضد الضعيف، يعني ضد الضحية. المطلوب من الضحية أن يتسامح، مطلوب من الضحية أن لا يأخذ يعني حقه في موضوع الدية أو في موضوع الضرر الذي لحق به من جراء الاعتداء عليه. لذلك نشاهد بعض الممارسات الخاطئة التي يعني تظلم الضحية ولا تقف بجانبه. لذلك القانون دائما هو يعني الذي يأخذ بحق يعني المعتدى عليه. لذلك مطلوب من العشائر تعزيز دور القانون، مطلوب من لأن القانون هو القوة التنفيذية الذي ينفذ. العشائر لا تستطيع أن يعني ليس لها قوة تنفيذية أن تنفذ اللي هو قراراتها. لذلك من المطلوب أن يكون هناك انسجام ما بين اللي هو القضاء العشائري والأعراف العشائرية وما بين القانون. نعم. من أجل اللي هو حماية السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
0: نعم، تحدثت عن بعض الأشخاص الذين استغلوا الفراغ الأمني في بعض المناطق التابعة للاحتلال وكيف انعكس ذلك على حياة المواطنين، أيضا دور الأسرة والتربية، كيف يرتبط ضعف التربية بانتشار هذه السلوكيات، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار هذه الظواهر إلى تهديد النسيج الاجتماعي وإثارة الفتن داخل المجتمع؟
1: يعني غياب الوعي الوطني والديني وغياب أيضا الرادع يعطي مجال للخارجين عن القانون بالاستمرار في اعتداءاتهم وعلى يعني على حق الغير. فلذلك مطلوب من جميع اللي هو المؤسسات الوطنية بضرورة التوعية أولا باحترام القانون وسيادة القانون، وبعد ذلك أيضا مطلوب من أئمة المساجد ومطلوب من يعني وزارة الأوقاف أن تولي اهتمام بالتوعية من خلال المساجد، وأيضا مطلوب من العشائر في جميع يعني نشاطاتهم اللي هو يؤكدوا على الإرث الطيب، الإرث الأصيل التي يعني عاداتنا الطيبة.
0: هل ترى أن المجتمع اليوم بحاجة إلى مراجعة شاملة لمفهوم الإصلاح العشائري بما يحفظ مكانته ويمنع استغلاله؟
1: نعم، وهذا مطلب أصبح مطلب وطني، بحيث ينظم دور اللي هو رجل العشائر ورجل الإصلاح بما ينسجم مع القانون وأيضا ينسجم مع يعني الشرع. أما إذا بقي رجل الإصلاح أو رجل العشائر دون متابعة فأنت يعني تشاهد التجاوزات الكبيرة والتي تؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة، والمشاهدات اليوم نراها في العطاوي، العطاوي بخصوص يعني الدية ما يعني ليس هناك دية موحدة. فأنت ترى أن هذا يعني هذه العطوة تدفع فيها 200,000 دينار، وهذه العطوة تدفع 100,000 دينار، وهذه 50,000 دينار. لذلك يعني ترى عدم العدالة في حتى في اللي هو العمل العشائري واضح وضوح يعني للعيان، وهذا يتطلب مراجعة شاملة.
0: نعم، أخيرا دعني أختم في هذا السؤال وبشكل سريع أستاذي الكريم لضيق الوقت، رسالتك إلى رجال الإصلاح الحقيقيين وإلى المواطنين وإلى أصحاب القرار لضمان بقاء العرف سندا للحق لا بديلا عن القانون، تفضل.
1: رجال الإصلاح والذين نعتز بهم يعني كثيرا أكدوا على مر التاريخ أنهم ضمانة للسلم الأهلي، فهم يعملون ليل نهار من أجل اللي هو حل الخلافات والنزاعات، وهم مشكورين على ذلك. وهناك الكثير من رجال الإصلاح يعملون يعني بدون مقابل وبدون أجر، ف يعني من خلال الدراسة التي أجريتها والعين التي أخذتها في رسالة الماجستير تبين أن نسبة كبيرة من المشاكل في محافظة الخليل تحل عن طريق رجال الإصلاح، لذلك فهم يعني فئة في المجتمع مهمة ومؤثرة، لكن يجب أن يكون هناك انسجام مع القانون. رسالتي لرجال الإصلاح يجب يعني تنقية العباءة العشائرية من التجاوزات التي نشاهدها.
0: هي رسالتك لأصحاب القرار.
1: نعم،
0: رسالتك لأصحاب القرار أستاذ عيسى.
1: نعم، أصحاب القرار يجب أن يكون هناك تنقية كاملة. نعم. اللي هو يعني لرجال الإصلاح وخاصة الذين يعني يتقاضون أموال يعني كبيرة في من يعني من جراء تدخلهم في قضايا النساء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المختص في دراسات الأمن والسلم الأهلي الأستاذ عيسى العملة، شكرا جزيلا، تحياتي على هذا اللقاء، شكرا.
1: حياك الله. مع السلامة.
0: مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. يسعد لي صباحكم، بتمنى لكم نهار سعيد وبداية أسبوع موفقة للجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: طيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل، تم ضبط ما يقارب 4.5 من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي. نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل، وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة رام الله تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يوم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: سلطة مياه بيت لحم تؤكد ضبطها وصلات لسرقة المياه بكميات كبيرة بهدف بيعها عبر الصهاريج. لتفاصيل أكثر ينضم لنا زميل عوني جبران مدير العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك زميل عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للمسلمين، صحة للجميع إن شاء الله بهذا اليوم.
0: إن شاء الله. تم الإعلان عن ضبط وصلات لسرقة المياه بكميات كبيرة، تفاصيل هذا الإعلان وكيف تم اكتشاف هذه الوصلات وما حجم الكميات التي كانت تسرق وأثرها على المواطنين، تفضل.
1: البداية في الصباح زميلة سارة، يعني نتحدث انت كله، يعني كله تقريبا بيجي في كلمة واحدة انه هذه جريمة نقراء اذا بتم سرقة المية. يعني انا احكي بصدق، اذا كانت كمية صغيرة ولا كبيرة، شو حجمها مش حجمها، هي جريمة. وانت تعرف انه احنا وخصوصا في مناطق بيت لحم نعاني في نقص المياه بشكل كبير، ومنتابع هذا الموضوع معكم ومع وسائل الإعلام كل يوم بيومه.
0: نعم صحيح.
1: ومنحاول نوصل المياه اللي بتنقطع تقريبا أكثر من 30 يوم عن بعض المناطق، لأنه احنا اتفاجأنا وبشكل واضح إنه في ناس بيسرقوا هذه المياه. ويعني خلينا نقول السرقة بس، فهو لو يسرق، في ناس يعني بتسرق وما عندها مياه وبتسرق، يعني ممكن هذه يعني في قضايا احنا بنعرفها.
0: نعم.
1: بتم مخالفتها، بتم مش عارف ايش، عندهم عدات، العدات عندهم قطع هيك، لا. لكن ان يتم السرقة، وانا لا اقرب السرقة بغض النظر، لكن ان يتم السرقة وبيعها كمان، هذه جريمة. يعني اللي بصير انه في ناس بتحط وصلات او والتنكات هذولا، وانا هنا ما بعمم، كل احترام لكل اصحاب الصهاريج والتنكات، لكن في هناك ناس تستغل هذا الموضوع وبتعبي من وصلات منزلية، وصلات خاصة، وبتم بيع هذه المية. يعني هي جريمتين، وهي جريمة كبيرة صراحة. حقيقة احنا هذا الموضوع تم ضبطه ومتابعته ورصدته. كان هذا الموضوع مع الإخوان كمان في ضبط تمركية سابقا، ومع الشرطة ومع الأجهزة الأمنية. كانت عملية الضبط حقيقة قبلها في مناطق خارج امتياز الأجهزة الأمنية والسلطة وسلطة المياه. كان في هناك إشكالية في عملية الضبط، يعني صراحة، لأنه كان في ناس بتجيب المي من خارج امتيازها، وداخلها أنت بدك توقف السهريج ومن وين هذه المي جبتها، وهيك كان في إشكاليات يعني فيها. أولا نحن مش مسؤولين عن مواضيع السهريج، هو مواضيع السهريج هو مسؤول عن المياه الضفة الغربية، وفي طرق وفي آليات كيف هم بيشتروا المي وكيف بيبيعوها، وكل هذا الأمور يجب يكون معهم إرسالية كلها. لكن احنا اكتشفنا انه في ناس بتتلاعب في هذا الموضوع، وبتتلاعب عشان ايضا التاجر فيها في المياه اللي هي حق لكل المواطنين الموجودين اللي احنا مش كاتبين من مصر للأمة.
0: نعم، ما الاجراءات القانونيه والفنيه التي اتخذتها سلطه المياه
1: بحق؟ القانونيه واضحه، يعني احنا عندنا اجراءات في المياه بشكل واضح. القضيه موجوده على طاولة القضاء العام والنيابة. كان المستشار القانوني وأن الدائرة القانونية عملت الضبط وعملت يعني كل الإجراءات. وفي هي أكثر من قضية، بتكلف في قضايا سابقة اللي تتعلق في سرقة المياه بشكل شخصي، وأما اليوم هو سرقة المياه للمتاجرة فيها.
0: نعم، رسالتكم للمواطنين للحد من ظاهرة سرقة المياه
1: و... يعني مش الحد، لا نعم. يعني مش الحد، يعني السرقة مش فيها حد. يعني احنا بندعي المواطنين معاك دائما انه يرشدوا ماي، وانهم يعني يتحملوا القضايا هاي، لكن هذه مش فيش فيها. احنا بندعي المواطنين انه الوقوف عند مسؤولياتهم الاخلاقية والدينية وكل شيء. هذا موضوع كبير. هذه المية اللي تنسرق هي مية حق للمواطنين اللي مش قادرين يشربوها، وبتنباع كمان لهم. يعني تخيل انك انت تاخذ المي ويجي شخص ياخذ المي منك، ويجي شخص يبيعك اياها اللي هي الك.
0: نعم.
1: يمكن في نفس الحاره، يمكن في نفس الحاره، ويبيعك اياها بمبالغ يعني كبيره. يعني فهذا لا، هذه احنا بنعرف الشهامه، وبنعرف كمان القضايا الحقيقيه الموجوده عندنا في البلد، وبنعرف انه المواطنين راح يحطوا حد لهذا الموضوع. ما حدا بيرضى انه هذا يصير.
0: كمان دور المواطن هون كتير مهم عوني، يعني المواطن
1: نعم هو اللي بيعرف يعني احنا المواطن هو كل اساس المواطن بنقول انا ماليش، هاي مشكله كبيره، مش راح احنا لا يكون عندنا قضيه ولا شيء خلص. اذا المواطن بيعرف وبقول انا ماليش اكيد ما راح تنحل يعني القضيه، يعني احنا ما بنضلنا نقول المهم انا وبيتي، لا يعني اذا انا بشوف تاني تعبني انا حصري واساله هذا لوين رايح. يعني كل واحد في بيت لحم هو يعني تفتيش وضابطه بصراحه، يعني كل واحد
0: نعم.
1: يعني هذا لا يتعلق بالأجهزة بس، لا أنا إلي حق إنه إذا شفت عوامة بتكب أقول للمواطن إنه لو سمحت عوامتك بتكب هذه المية تحت المية حقي رجاء إنك تصلحها بالود وبالمحبة، وإذا شفت زهريج واقف في مكان معين وبعبي أقول له لا لحظة شوي وين بتعبي، هذه المية إلي، هذه المية حقي، يعني ما بقدر هو يقول هذه المية مش ميتة، لا هذه المية ميتي ميتي أنا اللي أنا بشرب منها أنت تسرقها وتبيعها.
0: نعم، عاوني ننتقل لبرنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: احنا حديثنا كان اليوم انا مش جاهز للبرنامج.
0: نعم خلص خلي البرنامج علي اليوم عاوني. شكرا شكرا يعني شكرا، انا بعرف ان اليوم اجازتك وشكرا مشكور على تعاونك.
1: البرنامج عندك هو؟
0: موجود عندي.
1: احنا البرنامج
0: اليوم موجود عند البرنامج. شكرا يعني لوجودك معنا وتعاونك وتوضيح هذه القضية للمواطنين جميعا، شكرا. وانا بعرف انه اليوم اجازتك، شكرا. تحياتي الزميل عوني جبران. مستمعينا نروح لبرنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، والذي نبدأه في بيت جالة، دخلت جرات، طلعت دعمس، فرن الأجداد، المنشية، أبو البلد، مايا وديفيد، دير التي، نزلت أبو صباح، وأيضا نبقى في بيت جالة، مستشفى الحسين، إلى بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، شارع الجبل، الأمراض العقلية، وادي معالي، القناطر، الشبرد، القطعة، والبريد، وأيضا في بيت لحم دوار العمل، الصحة، الشرطة، والسوق المركزي، إلى الدوحة، شارع القدس الخليل، أمين نعواش، كزية الهدى، وأيضا في الدوحة البشيتي والغروز والمنطقة الصناعية، إلى الخضر، أم ركبة، النشاش، جبل قصقص، وأرض الدير، وجبل أبو رمضان، إلى بيت صحور التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بص، إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم

0: يعني الناس اللي كانت تنقطع عندهم المي هلا وضحت الأمور في المناطق اللي ضبط فيها وصلات لسرقة المياه في محافظة بيت لحم. والآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك، بداية أسبوع موفقة لكم جميعا في بنك فلسطين. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 19 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف 3.02، أما سعر البيع فيصرف 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف 4.25، أما سعر البيع فيصرف 4.37. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,018 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.42، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا.
2: عفوا، إلى اللقاء.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا ومتابعينا، لكل اللي بيشاهدونا عبر البث المباشر. بعرف انه انا اتأخرت اقرأ رسائل للجميع عبر الواتساب وعبر البث المباشر. نادية يسعد لي صباحك، بتمنى لك نهار سعيد. مريم صباح الخير. أبو أسامة يسعد صباحك. عز الدين زيتون صباح الخير. أم المعتز رديدة يسعد لي هالصباح، وأبو أسامة تحياتي الصباحية لكم جميعا، بتمنى لكم نهار سعيد. كمان نروح نصبح على أصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا دائما عبر الواتساب عبر الرسائل. نروح لرسالة أبو حمزة، صباح الخير لكم جميعا، وصباح الخير لصالح حبيب الشعب، يسعد صباحك يا أبو حمزة. كمان نروح لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا، بتمنى لك نهار سعيد وصباحك كله ورد يا وردة.

طيب خليني قبل ما أنهي أحكي في موضوع البنزين والسولر اللي من مبارع عمالنا بنسمع وبنحكي وين في بنزين وين في سولر. صرنا نرجع نسمع هاي المصطلح وصرنا نسمع أنه في ناس عم بتدور على سولر وبنزين وإلى آخره. خلينا أحكي في هذا الموضوع. وبحسب ما أعلن رئيس هيئة البترول مجدي الحسن والذي أكد استئناف توريد المحروقات بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم بمعدل 3 ملايين لتر يوميا الخميس، وأكد بأنه الخميس شهد توقفا مؤقتا في عمليات توريد المحروقات إثر حادث سير أدى إلى توقف التوريد لعدة ساعات. بالجمعة شهد توريد 1 مليون لتر من المحروقات فيما استمر التوريد لمحافظتي بيت لحم والخليل ولم تشهد أي أزمة. دعا رئيس هيئة البترول مجدي الحسن المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود مؤكدا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية. يعني يا جماعة الخير ما فيش أزمة، ما نخلقش أزمة من التجمهر أمام المحطات.

0: طيب في رسالة وصلتنا عبر واتساب لمتابعة قضية، رح أقرأ التفاصيل إن شاء الله ونتبع هذا الملف، وأكيد إن شاء الله بنتناوله بنتحدث مع الجهات المختصة والمسؤولة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية. وأنا صار لازم ودعكم مستمعينا الأعزاء، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي، في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا صار رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج زميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا أشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي في حي الزيتون الشرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كيشكو في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. كما أفادت المصادر بوصول شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كيشكو في حي الزيتون خلال ساعات الليل، وتعذر انتشال ونقل الشهيدين في حينه بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي. كما أصيب مواطنان فجر اليوم في قصف استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. ويوم أمس استشهد أكثر من 10 مواطنين في مجازر إسرائيلية من بينها استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. وضمن خروقاته المتصاعدة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقية حي التفاح. أصيب 4 مواطنين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك أضرم مستوطنون الليلة الماضية النيران في منزلين ومسجد في قرية التوان الواقع بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها. وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أن إحراق بيت من بيوت الله يمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء. وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وتبعاتها الخطيرة، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم الاستيطان يغذي هذه الاعتداءات ويشجعها. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب مدينة نابلس بالسواتر الترابية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت أيضا عددا من منازل المواطنين في القرية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأخضعت عددا من المواطنين للتحقيق الميداني. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شريف بسام البلبول 18 عاما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت 3 شبان آخرين من قرية المغير شرق مدينة رام الله. وفي بلدة قباطية جنوب جنين اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من منازل المواطنين واعتقلت شابين اثنين. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى اللحظة نظرا لاستمرار المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح والفرز وإدخال البيانات. وأضاف الخضور أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تاريخ معين لإعلان النتائج غير صحيحة، مشددا على أن الوزارة ستصدر بيانا رسميا فور جهوزيتها لتحديد الموعد بدقة تفاديا لإدخال الشارع الفلسطيني في دوامة الانتظار. وحول طبيعة النتائج الأولية، طمأن المتحدث باسم الوزارة الأهالي والطلبة بأن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عمليات تصحيحها مطمئنة وتبشر بالخير، معربا عن أمله في أن تسير بقية المباحث على ذات الوتيرة لينال الطلبة نتائج تكلل جهودهم بالنجاح. أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من اليوم بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. ودعا الحسن المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مؤكدا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية. وقال إن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفر المحروقات نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، ومن أبرزها القيود والممارسات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بأزمة الشيكل التي أثرت على حركة إدخال الوقود، إلى جانب التحديات اللوجستية الناجمة عن الظروف التي فرضتها الحرب، ما أدى إلى اضطراب عمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة. هددت إيران باستهداف مطارات دبي وأبوظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، وذلك إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية في إيران. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جانبه أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. وقال الجيش الإيراني إن عملياته ضد القوات الأمريكية جاءت ردا على مقتل عدد من الإيرانيين وعلى الهجمات الأمريكية التي استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر وإصابة عدد آخر من الجنود في استهداف قاعدة موفق السلطي في الأردن يوم الجمعة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مقتل العسكريين الأمريكيين في الأردن محزن للغاية. في أخبار المونديال، أنهى منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة بعدما تغلب على فرنسا 6-4 في مباراة مثيرة على المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية ويحقق أفضل نتيجة له في البطولة منذ تتويجه باللقب الوحيد عام 66.
2: مسرحية يا جماعة، مسرحية. مهرجان. هذا بيلينغهام.
1: وتختتم اليوم منافسات المونديال بمواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: العيال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معهم.
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت

فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. ووصل شهيدان إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في حي الزيتون خلال ساعات الليل، وتعذر انتشال ونقل الشهيدين في حينه بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي. وفجر اليوم أيضا أصيب مواطنان في قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. ويوم أمس استشهد أكثر من 10 مواطنين في مجازر إسرائيلية من بينها استهداف شقة سكنية بمدينة غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فرض حصار أو منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة النحلة الاستعمارية المتطرفة للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. وقال الجيش إن القرار لا يشمل سكان المنطقة والعاملين فيها، حيث سيسمح لهم بالدخول إلى البلدات الواقعة ضمن المنطقة المغلقة، وادعى أنه يأتي في ظل استعدادات أمنية وتقييمات ميدانية جارية. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة عند الساعة 5 من مساء اليوم من مفترق ياد مردخاي، حيث يعتزم المشاركون التوجه نحو الحدود مع قطاع غزة ضمن حملة أطلقتها الحركة الاستيطانية في الأيام الماضية تحت شعار ضعوا ختما على الحدود واستقروا في غزة الآن، للمطالبة بإقامة مستوطنات داخل القطاع. أصيب 4 مواطنين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. كما أضرم مستوطنون ليلة الماضية النيران في منزلين ومسجد في قرية التوان الواقع بمسافة يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب مدينة نابلس بالسواتر الترابية. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الفرعي للقرية من جهة منطقة الحوض لتصبح جميع المداخل الغربية لبرقة مغلقة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب شريف بسام البلبول 18 عاما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد تفتيش منزله أو منزل ذويه والعبث بمحتوياته. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من قرية المغير شرق رام الله وشابين من قباطية جنوب جنين. قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود خالد السراحنة إنه لا يوجد انقطاع في توريد المحروقات، إذ ما زالت الكميات تصل بانتظام، لكن انخفاض التوريد يومي الأربعاء والخميس الماضيين وتهافت المواطنين تخوفا من الحرب أدى إلى نفاذها في عدد من المحطات. وأشار السراحنة إلى أنه بحسب هيئة البترول ستصل اليوم 3 ملايين لتر من المحروقات عبر معبري ترقومية ونعلين، والتي تشكل 90% من الكمية المطلوبة. وفي حال وصول هذه الكميات واستمرار تدفقها يمكن القول إن الأزمة ستتلاشى تماما وفق سراحنة. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى الآن نظرا لاستمرار المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح والفرز وإدخال البيانات. وحول طبيعة النتائج الأولية طمأن المتحدث باسم الوزارة الأهالي والطلبة أن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عمليات تصحيحها مطمئنة وتبشر بالخير، معربا عن أمله في أن تسير بقية المباحث على ذات الوتيرة لينال الطلبة نتائج تكلل جهودهم بالنجاح. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قال عضو نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا أنه لا يوجد انقطاع في توريد المحروقات، إذ ما زالت الكميات تصل بانتظام، لكن انخفاض التوريد يومي الأربعاء والخميس الماضيين وتهافت المواطنين خوفا من تجدد الحرب أدى إلى نفادها في عدد من المحطات. وأشار سراحنا إلى أنه ستصل اليوم 3 ملايين لتر من المحروقات عبر معبري ترقوميا ونعلين، والتي تشكل 90% من الكمية المطلوبة. وفي حال وصول هذه الكميات واستمرار تدفقها، يمكن القول إن الأزمة ستتلاشى تماما، وفق عضو نقابة أصحاب محطات الوقود. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربية اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم الغد، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة نحلة الاستيطانية المتطرفة للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة عند الساعة 5 من مساء اليوم من مفترق مستوطنة ياد مردخاي باتجاه كرم أبو سالم، مع السماح لسكان المنطقة والعاملين فيها بالمرور إلى البلدات الواقعة ضمن المنطقة المغلقة، حيث يعتزم المشاركون التوجه نحو الحدود مع قطاع غزة ضمن حملة أطلقتها الحركة الاستيطانية خلال الأيام الماضية تحت شعار ضعوا ختما على الحدود واستقروا في غزة الآن، للمطالبة بإقامة مستوطنات داخل القطاع. استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي في حي الزيتون شرق مدينة غزة اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم شهيدان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الشارع نفسه خلال ساعات الليل، وتعذر انتشال الشهيدين ونقلهما في حينه بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي. كما أصيب مواطنان فجر اليوم في قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كان 10 مواطنين استشهدوا في مجازر إسرائيلية يوم أمس، من بينها استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. أصيب 4 مواطنين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. يأتي ذلك بينما أضرم مستوطنون الليلة الماضية النيران في منزلين ومسجد في قرية التوان الواقع بمسافة يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الفرعي للقرية من جهة منطقة الحوض لتصبح جميع المداخل الغربية لبرقة مغلقة. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. أوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت أوامر إخلاء وأمهلت أصحاب المنازل مدة أقصاها أسبوعا لإخلائها تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم. وكانت سلطات الاحتلال وزعت في وقت سابق إخطارات بوقف البناء طالت نحو 30 منزلا في البلدة، فيما لم يعرف حتى الآن عدد الأوامر التي جرى توزيعها خلال الاقتحام الأخير. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى اللحظة نظرا لاستمرار المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح والفرز وإدخال البيانات. وحول طبيعة النتائج الأولية طمأن المتحدث باسم الوزارة الأهالي والطلبة بأن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عمليات تصحيحها مطمئنة وتبشر بالخير. قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة دعوت أحرونوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة والإيرانيون يهاجمون دول الجوار، مشددا على أن إسرائيل تستعد لأي محاولة إيرانية لاستهدافها. وتابع ذات المسؤول قائلا أنه إذا أقدمت إيران على مهاجمة إسرائيل فستدفع ثمنا باهظا، ولن تكون هناك حدود لما ستفعله إسرائيل بخلاف الجولة السابقة من الصراع. يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. وأوضحت يدعوت أحرونوت أن القرار اتخذ لأسباب تشغيلية وعملياتية ولتقليل تأثير وجود الطائرات العسكرية في حركة الطيران المدني بمطار بن غوريون. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما ردت إيران عبر جيشها باستهداف ما وصفتها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في البحرين وكذلك الكويت. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. قال عضو نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا إنه لا يوجد انقطاع في توريد المحروقات، إذ ما زالت الكميات تصل بانتظام، لكن انخفاض التوريد يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي وتهافت المواطنين تخوفا من تجدد الحرب أدى إلى نفاذها في عدد من المحطات. وأشار سراحنا إلى أنه ستصل اليوم 3 ملايين لتر من المحروقات عبر معبري ترقوميا ونعلين، والتي تشكل 90% من الكمية المطلوبة، قائلا إنه في حال وصول هذه الكميات واستمرار تدفقها يمكن القول إن الأزمة ستتلاشى تماما. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى اللحظة، نظرا لاستمرار المراحل الأخيرة من عملية التصحيح والفرز وإدخال البيانات. وحول طبيعة النتائج الأولية طمأن المتحدث باسم الوزارة الأهالي والطلبة بأن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عملية تصحيحها مطمئنة وتبشر بالخير. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة النحلاء الاستعمارية المتطرفة للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة عند 5 من مساء اليوم من مفترق مستوطنة ياد مردخاي باتجاه كرم أبو سالم، مع السماح لسكان المنطقة والعاملين فيها بالمرور إلى البلدات الواقعة ضمن المنطقة المغلقة، حيث يعتزم المشاركون التوجه نحو الحدود مع قطاع غزة ضمن حملة أطلقتها الحركة الاستيطانية خلال الأيام الماضية تحت شعار ضعوا ختما على الحدود واستقروا في غزة الآن، للمطالبة بإقامة مستوطنات داخل القطاع. إلى ذلك استشهد اليوم 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال في مختلف مناطق القطاع، واستشهدت سيدة وأصيبت ابنتها وعدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون شرق مدينة غزة، كما وصل شهيدان إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ذات الشارع خلال ساعات الليل، وتعذر انتشال ونقل الشهيدين في حينه بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي، كما أصيب مواطنان فجر اليوم في قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ويوم أمس استشهد أكثر من 10 مواطنين في مجازر إسرائيلية في القطاع. أصيب 4 مواطنين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك أضرم مستوطنون النار الليلة الماضية في منزلين ومسجد في قرية التواني الواقعة بمسافة يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت أوامر إخطار أو أوامر إخلاء أخطرت أصحاب المنازل من خلالها بمدة أقصاها أسبوعا لإخلائها تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم. وكانت سلطات الاحتلال وزعت في وقت سابق إخطارات بوقف البناء طالت نحو 30 منزلا في البلدة، فيما لم يعرف حتى الآن عدد أوامر الإخلاء التي جرى توزيعها خلال الاقتحام الأخير. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الفرعي للقرية من جهة منطقة الحوض لتصبح جميع المداخل الغربية لبرقة في حالة إغلاق. شن مسؤولون إسرائيليون هجوما على عمدة نيويورك زهران ممداني عقب تجديده التأكيد على تعهده الانتخابي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، مع إقراره بأن تنفيذ هذا التعهد يخضع لمراجعة قانونية لتحديد ما تسمح به صلاحيات المدينة والقوانين الأمريكية. وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر أيلول المقبل يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك بهدف تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني. وأوضح أن المشاورات الجارية تأتي انسجاما مع تعهده الانتخابي بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو. أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن بيانا دعت فيه جميع الأمريكيين بشدة أو نصحتهم بشدة بالامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري، وحثت الأمريكيين أيضا على مواصلة اتباع كافة التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية. وقالت السفارة إن سلطات المملكة أخلت المطار والميناء البحري في العقبة بسبب تهديد محدد وموثوق. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران حسب قوله. في هذا الإطار قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة دوات أحرنوت إن إسرائيل قد تنضم إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز، فيما تراجعت سفينتان أيضا عن العبور بعد توجيه تحذيرات لها. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة هذا النهار لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. غدا تبقى الأجواء شديدة الحرارة تسود البلاد مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة عن اليوم. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

طلب خاص. حاضر كله رح نغني كله. لحظة حبيبي روحي، صدقوني رح أتصور والله مع الجميع، وبس أخلص مثل ما استقبلتوني رح أستقبلكم أنا برا. واحد واحد، أمرك مدام. حاضر.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقي المواطن أشرف ضميري 42 عاما من مخيم طول كرم مصرعه إثر حادث غرق وقع في شاطئ الخضيرة. والفقيد متزوج وأب لأربعة أطفال، وكان يعمل في الداخل الفلسطيني المحتل. وكانت طواقم الإنقاذ انتشلت تضميري من مياه البحر يوم أمس وحاولت إنعاشه في المكان، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل ليعلن عن وفاته متأثرا بحالة الغرق، كما أعلن عن اسمه اليوم. حظرت الحكومة البلجيكية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تتزامن مع اتساع النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية على المستوطنات في ظل تسارع البناء الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. ولم تعلن الحكومة البلجيكية بعد تفاصيل آلية تطبيق الحظر أو موعد دخوله حيز التنفيذ، فيما ينتظر أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات المرتبطة بتعريف منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق البلجيكية. قال عضو نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا إنه لا يوجد انقطاع في توريد المحروقات، إذ ما زالت الكميات تصل بانتظام، لكن انخفاض التوريد وتهافت المواطنين تخوفا من الحرب أدى إلى نفاذها في عدد من المحطات نهاية الأسبوع. وأشار إلى أنه بحسب هيئة البترول ستصل اليوم 3 ملايين لتر من المحروقات عبر معبري ترقومية ونعلين، والتي تشكل 90% من الكمية المطلوبة، مضيفا أنه وفي حال وصول هذه الكميات واستمرار تدفقها يمكن القول إن الأزمة ستتلاشى تماما. لكن مصادر متابعة لهذا الشأن قالت إنه لا تزال بعض المحطات في الضفة لا يتوفر فيها البنزين والسولار حتى ظهر اليوم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة النحلة الاستيطانية المتطرفة للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة عند 5 من مساء اليوم من مفترق مستوطنة ياد مردخاي باتجاه كرم أبو سالم، مع السماح لسكان المنطقة والعاملين فيها بالمرور إلى البلدات الواقعة ضمن المنطقة المغلقة، حيث يعتزم المشاركون التوجه نحو الحدود مع قطاع غزة ضمن حملة أطلقتها الحركة الاستيطانية في الأيام الماضية تحت شعار ضعوا ختما على الحدود واستقروا في غزة الآن، للمطالبة بإقامة مستعمرات داخل القطاع. إلى ذلك استشهد اليوم 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال بمختلف مناطق القطاع. أصيب 4 مواطنين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. يأتي ذلك بينما أضرم مستوطنون النيران في منزلين ومسجد في قرية التوان الواقعة بمسافة يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإخلاء عدد من المنازل في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، بحسب بيان لمحافظة القدس، والتي أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت أوامر إخلاء وأمهلت أصحاب المنازل مدة أقصاها أسبوعا لإخلائها تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم. في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب مدينة نابلس بالسواتر الترابية لتصبح جميع مداخل القرية الغربية مغلقة. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى اللحظة نظرا لاستمرار المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح والفرز وإدخال البيانات. وحول طبيعة النتائج الأولية، طمأن الخضور الأهالي والطلبة بأن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عمليات تصحيحها مطمئنة وتبشر بالخير. ادعت السفارة الأمريكية في عمان اليوم أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة بسبب ما وصفته بتهديد محدد وموثوق، داعية المواطنين الأمريكيين إلى عدم التوجه إليهما. ونفت مصادر أردنية مسؤولة صحة ما نشرته السفارة الأمريكية في عمان، مؤكدة أن ما ورد في التحذير الأمني الأمريكي بهذا الخصوص غير صحيح. ختاما، بحالة الطقس المتوقعة غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات

0: كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حلقة جديدة من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. حديث البلد على راديو مرح من الخليل وبيت لحم 2000 من بيت لحم.
1: والمناضل والسياسي، أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم.
0: اليوم الأحد 19/7/2026، أهلا وسهلا بالجميع، وتلي الدقائق بعد الساعة 3 باستديوهاتنا. فكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم تحياتنا لكم، سواء من خلال الموجة 106.3 أو 100.8، أو من خلال البث المباشر لراديو بيت لحم 2000 على فيسبوك ومرح أف أم لايف، وأيضا من خلال الشاشة تلفزيون التفاعلي، وأيضا من خلال تيك توك. شو هالبداية يا صالح؟

0: درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 31 درجة مئوية، في بيت لحم 32، بالخليل 31. أعلى درجات للحرارة اليوم تسجل بأريحة 40 درجة مئوية مع طقس حار، للمعنيين بعمان 33. تتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد وبشكل واضح مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات مئوية. يعني اليوم في بيت لحم مثلا 32 لازم تكون 29. أنا لما بشوفها 29 بنبسط لأنه تحت 30، بس فوق 30 يعني طقس بداية حر حر، يعني شوبنا زيادة عن اللزوم مع ارتفاع على درجات الحرارة. بكرة الاثنين كمان تتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد وبشكل لافت مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة وتبقى سائدة في البلاد حتى يوم الثلاثاء، كمان الطقس حار لأنه البلاد ستبقى تحت تأثير الموجة الحارة.
1: صليني يا عيني، صليني يا روحي، والنبي يا عيني
0: مشوبين حرانين، ارتفاع بدرجات الحرارة بعرف، بس اوعكم بكل الاحوال انكم تضلوا مشغلين الاي سي على درجات منخفضه، يعني 16 17 18. اوعكم كمان انكم تشربوا مي كتير بارده ومثلجه، خلي المي متوسطه لانه موجه الحراره متوسطه حتى الان. متحمسين
1: أسوة بالعاشقين.
0: فوتوا على البث المباشر واتركوا تعليق، رح أقرأ تعليقاتكم على الهواء مباشرة.

بالله عليكم أنا كيف بدي أحكي مع هيك أغنية؟ يعني أنا بحب هذا النوع من الأغاني، أعشق جدا جدا جدا، عندي إياها بالسيارة. فإنه أحكي ومع هالأغنية والله كتير صعبة، صح؟ أنت ناوي تسكتني صالح. صالح كان عان على هندسة الصوت وإيهاب النتش أيضا، وتحياتي لإلكم أنا سمر الدبس.

عز الدين زيتون، الله يسعد مساك أختي سمر، أهلا وسهلا. قدم الخير ولا تنتظر المقابل من أحد، واعلم أن العطاء تعامل لا تبادل. مع الشكر والتقدير لكم، شكرا عز الدين، أهلا وسهلا. الحاج محمد بيقول يسعد مساكي سمر، إلي كل الطاقم المميز، مساكم سعيد وعمركم مديد، تحياتي لإلك. بيقول الحاج محمد الحمد لله الحمد لله أني قرأت المسج الأولى، لأنه في الثانية بيقول إذا تم تطنيشي من قبلك سمر هاي المرة لم ولن أشارك بالبرنامج. لا لا لا لا لا لا، شو بدنا نقول للحاج محمد يعني؟ ليه يعني هالمعاملة يعني سقط سهوا مرات، وفعلا مرات أنا ما بقرأ المسجات، مش لأن ما بدي أقرأ، لأنه والله أو بنسى أو إنه بمرق هيك وأنا بقلب بسرعة ما بتطلع لي هاي المسج أو هديك المسج. بس المهم تكون انت سمعت اني انا قرأت المسج، في شهود ترى صح؟ حمزة زبون الله يسعد مساك.

أهلا يا أبو علي، أهلا وسهلا، تحياتي لإلك. كمان بدي أقول مساء الخير للأصدقاء اللي عم بتابعونا، أبو هاني، ميمي، رامبو، أهلا وسهلا، نورت، أحمد، وكل الأصدقاء الموجودين أيضا معنا من خلال تيك توك. الله يسعد مساكم جميعا، وبيسعدني تواجدكم وتعليقاتكم أيضا حتى نقرأها على الهواء مباشرة. والله أحلى مساء لكل الأصدقاء الجميلين.

والله احنا وانتو اصحاب اصحاب وما رح تنسونا ابدا ولا احنا كمان رح ننساكم، خاصة اللي دائما بزوروا البرنامج بوقته من الساعة 3 للساعة 4. بقولوا التجربة، تجارب اللي احنا بتكون معانا بحياتنا، هاي تجارب لازم ناخدها بعين الاعتبار. التجربة خير معلم، لكنها لا تعطي دروس إلا بعد الامتحان. تجربة بتيجي متى؟ بعد الامتحان. مش الفشل نهاية الطريق يا اخوان، ابدا ابدا ابدا، هي تجربة تقود الى النجاح. كل تجربة، تذكروا هذا الكلام كتير منيح، كل تجربة حتى لو كانت مؤلمة وشو ما كان ألمها تحمل درس في طياتها لا يمكن إنه إحنا ننسى. الحياة لا تعلم بالكلام بل بالتجارب. كل ما كانت تجربتكم اليوم وبكرة وبعده تجربة ورا تجربة، يعني أخفقتوا مرة أصبتوا في المرة الثانية، ما نجحت التجربة 100% في المرة الأولى، بتنجح بالمرة الثانية، بتصير أفضل بالثالثة، بتصير روعة بالرابعة. فعادي إنك تعيش تجارب كتير على نفس الموضوع، فما تقولوا يعني إنه إحنا فشلنا أو خسرنا، أبدا أبدا. اللي بيتعلم يا إخوان من أخطائه يصبح شو؟ أكثر حكمة. اللي بيتعلم من أخطائه يصبح أكثر حكمة.

في مثل بيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وفي مثل آخر شو بيقول؟ التجربة خير برهان. وحكينا قبل شوي عن الحكمة صح؟ من بعد التجارب قد تصبح حكيم، لأنه الحكمة بنت التجربة.

اهلا يا سامر، الله يسعد مساك. هلا يا علاء، شكرا. تعالوا تعالوا أحكي لكم عن هاي القصة القصيرة عن التجربة. بما أنه عم نحكي حكم وأمثال في موضوع التجارب، كان في يوم من الأيام شاب بده يصير نجار ماهر، حقه، لكنه كان دائما بيزعل كل ما بيخطئ في صنع قطعة خشب بحاول يشتغل عليها بأفضل ما يكون. فشو عمل هذا الشاب؟ راح لنجار عجوز وقال له: لماذا أفشل كل يوم؟ ليه ما عم تزبط معي؟ يعني صابني إحباط. ابتسم العجوز وقال له: عادي، بسيطة. وأعطاه قطعة خشب وقال له: اصنع من هاي القطعة كرسي. تمام؟ تمام. صنع الشاب الكرسي، لكنه كان يعني مش قد كده، مليان بالعيوب والأخطاء. فقال له العجوز: معلي، اصنع كرسي آخر. وبعد أشهر من العمل أصبح الشاب يصنع كراسي متقنة تماما. فسأله: ما الذي غيرني؟ كيف أنا صرت هيك؟ العجوز قال له: لم تكن الأخشاب التي هي تغيرت، بل أنت. كل خطأ بالنسبة لإلك كان معلم، وكل تجربة كانت خطوة نحو الإتقان. العبرة يا أخوان من الموضوع أو من التجارب، حتى لو كانت مؤلمة في وقت من الأوقات، لكنها ليست خسارة إذا تعلمنا منها، فهي تبني الخبرة وتصنع النجاح.

والله ما رح نعرف ندور ولا نلف ولا نركب القطر لأنه ما عنا قطار أبدا. خلينا نشوف كيف حركة التنقل بكل الأحوال إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، بن نعيم كمان سالك، الفحص سالكة، دورة سالكة، الفوار للأسف مغلقة بالاتجاهين، دوارة قوع سالك، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، جورة الشمعة سالكة، فرش الهواء سالكة يا أخوان، وراس الجورة اليوم فاتحة وسالكة للداخل، أما للخارج فمغلقة للأسف. زيف سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة بالاتجاهين، العروب العجوري أيضا مغلقة. هذا كان آخر تحديث بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، وانتبهوا دائما مع كل دقيقة ممكن تتغير أحوال الطرق. رافقتكم السلامة.

في سكة قطار بيقول علاء في بتير للفرجة بس. زمان كانت هي محطة ومحطة رئيسية وسوق في هاي المكان، وكانت تربط القدس في بيت لحم ومرورا يعني لطرق مختلفة، وكانوا التجار دائما يستنوا في هاي المحطة حتى يحملوا بضاعتهم ويبيعوا ويشتروا ويروحوا. اليوم احنا البنات بنروح بنقعد على سكة الحديد هيك، بنتربع التربيع الجعفر وبنتصور بس، يعني هاي الفكرة حاليا من وجود السكة لليوم.

0: مساء الخير نجمة طرب، أهلا وسهلا، نورت.
1: مش مهم لوين نروح، المهم نروح المشوار ونبرم العالم بنهار.
0: هذا المهم إنه نروح المشوار، مش مهم لوين، المهم نروح، المهم نلاقي طريق من خلالها إنه نروح هذا المشوار ونسعد على الأقل في هذا المشوار.

مساكم نص بطيخة باردة من التلاجة مع مايسترو الهندسة صالح علي أبو مرخية. دايماً دايماً دايماً يعني كومنتاته غير. أهلا وسهلا فيك يا علي. ها ترى نص بطيخة أصلاً شقحة بطيخة زيادة على صالح. ما مستحيل أصلاً بعد هذيك التجربة السيئة، مستحيل أبداً.

يسكن الروح ذاك الذي كان في العسر سندا. الله يسعد مساك والله يعطيك العافية. شكرا يا علي، أهلا وسهلا. دكتور معن كمان مساء الخير، مساء الورد، أهلا أهلا. الحاج محمد، الحمد لله رب العالمين إنك عم تسمعني، وسمعت إني قرأت مسجتك، وهلأ كمان رجعت قرأت المسج الثالثة ومتابعنا، وأهلا وسهلا فيك دكتور معن. طلة حلوة وجميلة بمنتهى الروعة، أختي الغالية سمر مبدعة ومتميزة. شكرا شكرا، ونشيطة والله لو تعرف. بس والله هذا الواجب اللي لازم أعمله، لكتب من ورق وارسل لك لحمد المناصير، لكتب ورق ورسل. أوكي إن شاء الله نسمعها كمان اليوم. وخلينا أقول برضو مساء الخير من أبو أسامة، الله يعطيك العافية. مساء الورد وعطره وعبيره، مساء الهنا والسعادة والمحبة لقلوب جمعتني بهم الحروف والكلمات، أهلا وسهلا يا أبو أسامة.

من قلب الأردن نرحب بكم. أهلا أهلا يا دكتور. حكمة اليوم بتقول كل يوم بيزيد عن حده بينقلب ضده. صح.

هلبا مساء الخير عزيزتي، تحياتي، كيف حالك؟ طمنيني عنك. علي بيقول الغزال شارد على الجبل، شرد وخلص. زهرة مساء الخير وعليكم السلام. أسامة وأبو أسامة والله شكرا، شكرا على الكلام اللطيف والله كلياتكم، يعني نورتوني وأهلا وسهلا فيكم. والله مرات بستحي أحكي كل الكلام الحلو منكم. بدي أقول كمان لمين، لشو صار مع صالح والبطيخة والشي، يعني هي قصة بحكي لكم إياها لبعدين، مش اليوم، مش اليوم وقت قصة البطيخة. في الأجواء الحار بدها بطيخ، مع إنه أختي سمار منورة البث، شكرا جزيلا. مساء الورد يا أشرف، أهلا وسهلا. مين بتشجعي؟ أنا اللي شجعتهم للأسف طلعوا، يعني هلأ ما عم بشجع حدا، بس إنه إن شاء الله تكون مباراة حلوة. اليوم رح نحكي عن المباراة الأخيرة، مباراة الفوز، خلينا نقول مباراة المتعة، مباراة الانتظار، مباراة التتويج، مباراة كل شيء حلو إن شاء الله. لأنه اليوم رح تكون معنا علا القواس من ناطق باسم بلدية الخليل. عم نحكي رياضة وعم نحكي بلدية خليل، شو خص البلدية بالرياضة بمونديال 2026؟ شو خص؟ شو خص بلدية الخليل فيه؟ فاليوم رح نحكي لكم بعد البرنامج ليه رح تكون معنا علا وتحكي لنا عن البلدية وشو خصها في المونديال. شكرا يا كيان، يسعد قلبك. التربية والإحصاء يطلقان المنصة التفاعلية للتخصصات بمؤسسات التعليم العالي بفلسطين. وعلى سيرة التربية والتعليم، حكوا إنه قريباً رح يكون في إعلان عن نتائج الثانوية العامة، يعني هم بتصليح آخر المباحث. في المباحث اللي تم تصحيحها بيقولوا النتائج إيجابية، يعني منيحة كويسة، يعني في كثير من الطلاب نجحوا فيها، بس بالنسبة لباقي المباحث لسه هلأ عم بيصلحوا فيها، وأول ما يخلصوا هاليومين إن شاء الله بيكون في إعلان عن موعد للنتائج. بالتوفيق لكل الطلاب.

بالله عليك بالله عليك ما هاي الأغنية AI لأن حتى اللكنة حتى الأحرف يا عمي خربطوا مخي. الـ AI عم بيعيدوا بيعملوا هيك أبديت للأغاني العتيقة بصوت الـ AI. الصراحة هو مبدع الـ AI يعني سواء بنت أو شاب عم بيغنوا أنا حبيت بس هيك غريب بتحس إنه واحد أجنبي عم بيغني هو أجنبي ولا AI الله أعلم هذا AI أجنبي على ما يبدو

0: لم ألمح ضحكتها عن قربها لكنني لم أتحاشى مكرها.
1: طيب إذا التربية والتعليم نفت الشائعات بخصوص تحديد موعد نتائج التوجيه وبتأكد أنه رح تصدر بيان رسمي وقت ما تكون جاهزة لتحديد الموعد بدقة لتفادي إدخال الشارع الفلسطيني في دوامة الانتظار يعني اليوم وبكرة. بكل الأحوال إحنا عم نستنى لأنه الموعد أصلا هو الموعد إعلان نتائج لأنه بكل سنة أو قبل بكم من يوم أو بعد بكم من يوم يعني الموعد هاد. فليش يعني يكون في شائعات وليش في دوامة للانتظار؟ ما هو الوقت المناسب للإعلان عن النتائج إذا مش اليوم بكرة، إذا مش بكرة بعد بكرة أو بعد بكرة، يعني هاي الأيامات.

المرجح أنه بخصوص الرواتب رح يكون في استمرار لصرف الرواتب ضمن حد أدنى يقارب 50%، زيادة شوي أو نقصان شوي وفقا للتدفقات النقدية، لكن من المتوقع أنه يكون 50%.

وبير مركبات أمام محطة وقود في بتونيا غرب رام الله. أنه أنا هلأ يعني قبل البرنامج على المحطة هاي دي هون القريبة علين هون شو اسمها هاي المحطة اللي هون، والله ما في حدا يعني يعني أنا دخلت على سيد، في واحد كمان على سيد اللي جنبي كان عم بيعبي سيارته محروق عادي، يعني ما في ولا أزمة ولا في أي شيء نهائيا. فلشو طوابير الأزمة في رام الله بتونيا تحديدا؟ ما كل المحطات عبت ووصلها وقود، ومحطات الهدى كمان حكوا إنها فاتحة وسالكة فاتحة وبتعبي كمان. فالموضوع يعني ما بده كل هالأزمة، فما تعملوا أزمة من وراء بس شائعات. خلينا نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر، رح يكون الجزء التالي رياضة مع بلدية الخليل ومونديال 2026 والقصراوي التجارية الصناعية. خليكم معنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة. تحياتي لكم من جديد. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: طيب رجعنا حتى نكمل مشوارنا بالجزء الثاني معكم على الهواء مباشرة. وقلت لكم أنه راح يكون هذا الجزء رياضي وبامتياز، لكن تركت الباب هيك لإلكم تفكروا، يعني بما أنه راح تكون معنا علا القواس من ناطق باسم بلدية الخليل، شو علاقة بلدية الخليل في موضوع المونديال؟ عادة إحنا بناخدهم لمشاكل مي طرق، يعني استفسارات من هذا النوع، لكن اليوم بلدية الخليل غير عم بتجهز أو جهزت على الأغلب شيء بيتعلق في موضوع المونديال الرياضة، لا مباراة أخيرة ما بين الأرجنتين وإسبانيا. ست علا مساء الخير.
1: يسعد مساكي أستاذ سمر ومساء جميع السادة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الحمد لله تمام. نسأل عنكم.
0: كنت عم بقولهم يعني بلدية الخليل رح تكون معنا في موضوع الرياضة، فكيف بلدية الخليل بدها تعمل حدث خاص بالرياضة في استاد الحسين إن شاء الله، من خلال يعني التحضيرات اللي عم بنشوفها والفيديوهات اللي عم تطلع من وقت لآخر؟ قولي لنا عن هاي الفكرة، كيف وليش ومتى؟
1: يعني بداية بلدية الخليل بتآمن إنه الإنسان مهما كانت التحديات اللي بيمر فيها بيحتاج للحظات فرح وأمل، خاصة في وطننا الحبيب فلسطين، ورغم كل اللي الظروف الصعبة اللي بنمر فيها، لأنه يعني بنحتاج إلى متنفس حقيقي من خلاله نقدر نعيش أجواء يعني كل العالم بيعيشها بفرح وبسلام وبمحبة. لهيك إجت الفكرة لإقامة هاي الفعالية، لأنه كمان أبناء الخليل بيستحقوا إنهم يجتمعوا ويحتفلوا ويعيشوا أجواء كأس العالم كما يعيشها كل العالم.
0: نعم. طيب يعني تفاصيل أكثر، شو اللي راح يكون متوفر خلال هذا الحدث والجهات المشاركة معكم؟
1: نعم، يعني هي تحت رعاية سعادة رئيس البلدية هذا الحدث اللي تم تنظيمه، ومن خلال شركة ماضي للحلول التسويقية، يعني راح يكون بمشاركة العديد من شركات الوطنية في فعاليات مختلفة. راح تبلش طبعا قبل انطلاق مباراة النهائية لكأس العالم في تمام الساعة 10، راح يكون فعاليات قبل ساعتين إن شاء الله في تمام الساعة 8. طبعا الدعوة عامة مفتوحة لكل أبناء المدينة ولكل أبناء المحافظة، للزوار، لأي حد بيحب يعيش أجواء المونديال، يعني بمكان طبعا منظم وتحت إدارة وإشراف بلدية الخليل. طبعا كمان بنحب نوجه دعوة للعائلات، إنه راح يكون في قسم خاص ومخصص للعائلات، لهيك يعني من خلالكم من خلال أثير بيت لحم 2000 هاي دعوة عامة للجميع، لحتى
0: ومرح أفهم أيضا
1: نعم وإذاعة مرح أكيد لحتى يشاركونا في هاي اللحظات، اللحظات اللي بتجمعنا لحتى نشاهد يعني كأس العالم من أرض الملعب.
0: نعم. طيب احنا لما بنقول الدعوة عامة هذا جيد جدا، لكن بلكي نتخوف انه يعني مباراة مهمة بتصور، واحنا والله بنحب الرياضة كلياتنا تقريبا خلينا نقول، وحتى اللي ما بحب الرياضة لما بيسمع انه في اهتمام وفي فعاليات وفي تحضيرات فبده يصير عنده فضول، فهل الامكانيات قادرة انه تستوعب الدعوة العامة؟
1: نعم صحيح إن شاء الله، يعني الأجهزة الأمنية وفي كمان شركات أمن راح تكون متواجدة في الاستاد الحسين الدولي لحتى يكون في عملية ضبط وتنظيم للأعداد الكبيرة اللي إحنا متوقعين إنها تيجي لحتى تشارك ولحتى تستمتع بهاي الأجواء والفعاليات والفعاليات الترفيهية والمسابقات يلي تم يعني تحضيرها وإعدادها من قبل المنظمين لهذه الفعالية.
0: نعم، يعني قسم العائلات هو للعائلات خلينا نقول. نعم. للبنات صحيح. للعائلات إنه رح يكون منظم مرتب، يعني ستات يعني بنات يعني بتعرفي يعني هذا مهم جدا.
1: أكيد رح يكون منظم بشكل لائق في مدينة الخليل، وتم اختيار بالأساس يعني استاد الحسين لأنه يعني من أهم المرافق الرياضية في الخليل، ويتسع أعداد كبيرة من الجماهير، كمان بوفر بيئة مناسبة لهاي الفعاليات الجماهيرية.
0: نعم. طب شو أبرز الفعاليات اللي رح تبلش قبل ساعتين من المباراة يعني على الساعة 8؟
1: يعني رح تكون هي فعاليات ترفيهية ومسابقات، ورح يكون في هدايا وجوائز من قبل الشركات والرعاة المشاركين في رعاية هاي الفعاليات.
0: نعم، ما بعد المباراة على طول يعني بتنتهي الفعالية كاملة، خلينا
1: نعم
0: نقول
1: صحيح.
0: نعم. طيب علا، شو توقعاتك للمباراة
1: بخصوص
0: النتيجة، نتيجة المباراة؟ يلا توقعي معنا بلكي.
1: يعني صراحة أنا بحس إنه الشعب الفلسطيني كل اليوم بده يشجع إسبانيا نظرا لمواقفها مع القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: فنحن بنقول إن شاء الله يكون فوز حليف إسبانيا.
0: تقريبا قديش النتيجة يعني حسب توقعاتك؟
1: ممكن يكون 3-2 لصالح إسبانيا.
0: 3-2
1: هذا أتوقع.
0: انت ايه لك بالرياضة علا ولا هيك بس؟
1: طيب بنتابع اكيد، وكان يعني كان يعني عندنا امل انه يعني احد المنتخبات العربية
0: يوصل
1: للنهائيات، لكن للاسف ان شاء الله بحالفهم الحظ في المونديالات القادمة ان شاء الله.
0: 3-2 رح اتذكرك على هالنتيجة انا.
1: تمام ان شاء الله.
0: لك هدية رح يكون.
1: أوكي.
0: إن شاء الله بالتوفيق لهاي الفعالية ولهذا الحدث. تحياتنا لبلدية الخليل.
1: وهاي دعوة لحضرتك كمان ولا طاقم بيت لحن 2000 ولا مرح FM بتشرفونا وبتنورونا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية علا القواس من ناطق باسم بلدية الخليل، كنت معنا ضمن حديث البلد. إلى اللقاء.

بعد الاتهامات النارية الموجهة للفيفا بمحاباة الأرجنتين، ميسي يرد بطريقة غير مباشرة وقال: لقد جئنا من كوننا أبطال العالم ومن كوننا الأفضل خلال السنوات الأربع الماضية، ليتألم من يتألم وليقول ما يقول، ننافس ونذهب للبحث عن الفوز في المباريات بكثير من الكبرياء واللعب.

معقول للمرة الثانية على التوالي يعني ميسي يرفع كأس العالم مع هاي المرة كمان، ولا إسبانيا ممكن يكون إلى الحظ الأوفر؟ وتوقعات الفلسطينيين طبعا الدعم إحنا عم ندعم عاطفيا، يعني خلينا نقول كل بلد هلا لو الأرجنتين تتحول مع القضية الفلسطينية وتعلن رسميا أنا مع الفلسطيني، نتحول إحنا فورا بنشجع ميسي والأرجنتين، صح؟ إحنا شعب عاطفي للأمانة، بنشجع اللي بيساندنا بالقضية، قضيتنا إحنا، مع أنه في ناس عم بتشجع الأرجنتين وميسي تحديدا حتى هاي اللحظة وبتمنوا له الفوز، وعندهم فيديوهات تثبت إنه المشجعين واللاعبين الأرجنتينيين مع القضية الفلسطينية، لكن ميسي الله يهدي، يعني شو بدنا نسوي؟ راح وصلى هناك وعمل وسوى، الله يهدي، يعني خلط السياسة بالقضية بالرياضة، فصار يعني عنده يعني مشجعين أقل حول العالم، خسر المشجعين الفلسطينيين. هلا هو رح يخسر بتوقع عشان ما عنده مشجعين فلسطينيين كفاية.

ميسي بيعلنها وبشكل صريح بيقول لقد حان الوقت للقول بشكل عام وصريح، لقد ختمت كرة القدم وأنهيت اللعبة من 2022 وفزت بكل شيء. شوفوا تواضع ما ضل شيء، يعني أنه هو بده يحصل على كل شيء في المباريات.

مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدف بعد تسجيله هدفين في مرمى إنجلترا بمباراة تحديد المركز الثالث، وبهاي النتيجة بيكون تفوق على مين؟ على ميسي.

Africa. خلينا أقول مساء الخير لنور. بتقول أوقفوا أوامر الحبس. ما زالت الفعاليات قائمة بهذا الخصوص عزيزتي نور، لا لحبس المدين المتعثر يافا. بتقول الشعب الفلسطيني بيعاني في بيوت ما فيها إنترنت. يعني حزينة إنه كيف نشجع إحنا ما عنا إنترنت في معظم البيوت. زهرة وعليكم السلام، دموع الشعب حرية الشعب الفلسطيني.

يلا تعالوا شوي سياسة قبل ما نختم حلقة اليوم. لازم نمرق على بعض العناوين على الأقل وشوي من التفصيلات بخصوص يعني آخر التطورات السياسية خاصة في الداخل. 3 أيام فقط من بدء العطلة الصيفية دخلت إسرائيل رسميا أجواء الحملة الانتخابية، ومع إغلاق أبواب الكنيسة حتى موعد أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية بمنتصف نوفمبر المقبل، يبدأ أعضاء الكنيسة والمرشحون وقادة الأحزاب سباق محموم لاستقطاب الناخبين خلال الميت يوم المقبلة. الأنظار عم تتجه إلى القضايا المركزية اللي بتحدد مسار المعركة الانتخابية. في تساؤلات يعني عديدة رح تصدر، ستتصدر الخطاب السياسي. من أبرز هذه التساؤلات: ما مستقبل الحكومة الحالية؟ كيف رح تتعامل الأحزاب مع ملفات الأمن والحرب والاقتصاد؟ هل ستنجح القوى المعارضة في تغيير موازين القوى؟ ومن سيتمكن من إقناع الناخبين برؤية يعني عندهم رؤية أكثر من حدا؟ مين رح يقنع الناخبين برؤيته لمستقبل إسرائيل؟

طيب، اليوم حذرت الحكومة البلجيكية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية، هي خطوة بتتزامن مع اتساع النقاش

أكثر من منطقة، في أكثر من فيديو انتشر مثلا في نابلس أصيب 4 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا. طبعا كمان في اعتداء وهجوم للمستوطنين على منازل، وسرقوا المواشي أيضا في وادي الرخيم جنوب يطا، وأيضا مستوطنون أحرقوا مسجد ومنزلين في لتوانا جنوب الخليل. كل هذا الكلام يعني من الليل حتى هاي اللحظة، الاعتداءات للمستوطنين بتزداد وبتتكرر خلال هاي الفترة.

طيب اليوم عفوا طهران تعلن تعرض محطة دارخوين النووية لقصف صاروخي أمريكي. هاي المحطة قيد الإنشاء في بيان نزل أنه في إدانة طبعا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه هذا الهجوم على منشأة نووية سلمية أصلا خاضعة للضمانات هو جريمة مكشوفة ضد القانون الدولي. اليوم كشف نائب وزير النفط الإيراني أن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية كبيرة في دول المنطقة بما فيها الإمارات وتجند مرتزقة أجانب استعدادا لغزو محتمل لإيران. الأهداف المحتملة بحسب البيان أشار أنه قد تشمل جزيرة قشم وجزء من جزيرة خارق أو مناطق على طول الساحل الجنوبي لإيران. وادعى أن واشنطن قد تؤجل أي عملية برية حتى انخفاض درجات الحرارة بسبتمبر. إذن عملية برية أمريكية تلوح في الأفق وإيران تهدد أيضا باجتياح قواعد واشنطن في الخليج.

طيب نرجع للاحتلال اللي وزع أوامر إخلاء عدد من المنازل لهدمها في بلدة كفر عقب. طبعا منازل للمواطنين ساكنين في هاي المنازل وبأعداد وزعوا عليهم أوامر بإخلاء عدد من هذه المنازل, أعطاهم مهلة أقصاها أسبوع لإخلائها طبعا تمهيدا لتنفيذ قرار الهدم. وكانت سلطات الاحتلال وزعت في وقت سابق إخطارات أيضا بوقف البناء طالت قرابة 30 منزل في نفس البلدة, فيما لم يعرف حتى الآن عدد أوامر الإخلاء التي وزعت خلال الاقتحام الأخير. أما إلى غزة اليوم, شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ عملية إجلاء طبي لمرضى من القطاع عبر معبر رفح البري ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتأمين وصول الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خارج القطاع. شملت العملية إجلاء 31 مريض برفقة 55 مرافق, إجمالي عدد المغادرين 86 شخص. طيب كانت هذه آخر الأخبار, إن شاء الله تكونوا بالصورة يعني أبديت خلينا نقول على موضوع الأخبار السياسية.

طيب نور أخت سمر، الوضع صعب، خسرنا شغلنا وأعمالنا وأوامر الحبس بتلاحقنا، يعني هذا الموضوع المؤرق المازال قائم يعني، وكل الـ يعني الأفكار اللي عم تخطر واللي بيجربوا إنه يحلوا الموضوع مش ظابطة على ما

يبدو نهائيا. ف يعني لازم يكون في تسويات هيك بين أصحاب الشكات وبين الدعوات وبين اللي عليهم شكات. يعني الموضوع كثير صعب. أبو لؤي ما قرأت بقية التعليقات يا سمر؟ هيني عم بقرأ يا أبو لؤي وهيني وصلتك. فكري أوقفوا حبس المدين كمان، هاي من ضمن الدعوات. تحياتي أبو أمجد سدر، وأيضا مساء الخير لتامر مرسي. امرأة فت الله يسعد مساكي، منورة أنت كمان، شكرا على المتابعة.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنشوفكم على خير وسلامة بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة. كل التوفيق لكم وين ما كنتوا على السماع داخل البلاد أو برات الحدود. دائما تفائلوا بالخير، تجدوا شو ما كانت الظروف صعبة، شو ما كانت الأوقات عصيبة علينا، إن شاء الله يعني هيك نكون قادرين إنه نتحملها قدر المستطاع. هذا ما في عنا خيارات إلا أنه نصبر ونتحمل، هذا هو. شكرا صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتشة أيضا من الخليل، وتحياتي أنا لكم سمر الدبس، ودائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

هي الوريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية

0: متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، والدفاع الجوي الأردني يعترض 3 صواريخ إيرانية. قصف إسرائيلي جديد يطال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
2: كل أخي مدنيين، لقينا في شهداء مرميين وأطفال مرميين.
1: وتصاعد وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
3: كان عندنا مدخل المسجد، كسروا النوافذ، حاولوا يحرقوا فمتع البيوت، كسروا القزاز فمتع الشبابيك.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم.

أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. لا زال التوتر الذي تشهده المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران يتصدر المشهد، حيث أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة مانتراز MQ-9 في محافظة إيلام غربي البلاد،

0: وأفاد الحرس الثوري بإسقاط مسيرة أخرى في محافظة بوشهر جنوبي البلاد. بينما صرحت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء أمس بأنها أكملت الليلة 8 على التوالي من الضربات ضد إيران والتي استهدفت منشآت للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، إضافة إلى قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن أمس أيضا. المزيد مع الصحفية علا مسعودي من طهران.
1: منذ ليلة أمس ولحد اليوم طالت هجمات أمريكية بعض المدن الساحلية والمواقع العسكرية والموانئ الإيرانية كميناء سيريك وحاجي آباد في محافظة هرمزغان، فضلا عن هجمات على محافظتي بندر عباس وقشم، واستهدافات عديدة طالت منظومات الدفاع الجوي الإيراني. كما وقد أدانت وكالة الطاقة النووية استهداف منشأة دار خوين النووية، وهي في الواقع محطة نووية قيد الإنشاء، وهي تخرج من دائرة الاستهدافات العسكرية كونها تعتبر محطة نووية لأغراض سلمية، وهي لحد الآن لم تحتوي على مواد نووية حسب الإيرانيين. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف أمريكية في الكويت لتشمل مستودعات ذخيرة وأنظمة رادار في القواعد الأمريكية، وكان ذلك ردا على الضربات الأمريكية ليلة أمس. وقد تكثفت الاستهدافات الإيرانية لمواقع عسكرية في الأردن أيضا ليلة أمس، وتجددت هذه الضربات اليوم قبل قليل بالتحديد. على صعيد آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع حوادث لسفن في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرته الكاملة على الممر البحري، وأيضا محذرا من أنه أي سفينة لا تلتزم بالمسارات المحددة قد تتعرض لهذه المخاطر، وهي حقيقة محاولة إيرانية لإثبات سيطرتها على هذا المضيق، وبأنها لن تسمح للولايات المتحدة كسر القواعد التي فرضتها بحرية الحرس الثوري أو منع إيجاد أو استخدام الممرات البديلة للسفن التي توجدها الولايات المتحدة من أجل المرور من هذا المضيق.
0: علا مسعودي الصحفية من طهران. في المقابل تكررت هجمات إيرانية على عدة دول في المنطقة من بينها الكويت والبحرين والأردن، وللتفاصيل حول هذه الهجمات ينضم إلي في الاستوديو الزميل خليل فهلمي. أهلا بك خليل.
2: أهلا بك نرمين.
0: لنبدأ من الأردن لأنه الأحدث في هذه الهجمات الإيرانية.
2: هو بدأت الصورة من الأردن ببعض التضارب في التصريحات، لأنه بدأت السفارة الأمريكية في عمان بتحذير رعاية الولايات المتحدة من الاقتراب من مطار وميناء العقبة، ونسبت إلى السلطات الأمنية الأردنية أنها يعني حذرت أو اتخذت إجراءات أمنية هناك. نفت السلطات الأمنية الأردنية في البداية، لكنها أعادت بعد ذلك بعد سماع صافرات إنذار. الأحاديث تدور الآن عن أن 4 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه ميناء العقبة، اعترض منها 3، سقط صاروخ في العقبة لم يعني يؤدي إلى نتائج، ولكن الدفاعات الأرضية الأردنية اعترضت هذا الصاروخ. أنباء من الجانب الإسرائيلي بأنها أيضا شاركت في الاعتراض لأنها خشيت من أن تكون الصواريخ الإيرانية متجهة إلى إيلات.
0: هناك أنباء أيضا أن جزء من هذه الشظايا سقط بالفعل داخل إسرائيل، لكن سنعرف ذلك لاحقا.
2: تفاصيله لم ترشح بعد.
0: صحيح.
2: صافرات الإنذار بالتوازي مع الأردن سمعت أيضا في البحرين، لكن الكويت كان لها النصيب الأكبر من الضربات الإيرانية. الكويت تعلن صراحة أن الضربات الإيرانية لا تقصد القواعد الأمريكية بقصد بقدر ما قصدت محطتي كهرباء رئيسيتين في الكويت بالقصف. إيران تنفي وتقول أنها تشن هجوما واسعا على قواعد أمريكية في الكويت، ويبدو أن الوتيرة ستسير على هذا النحو، لكن التحذيرات باتت واضحة في الكويت والبحرين للمواطنين بتوخي الحذر لدى سماع صافرات الإنذار.
3: حتى أننا رأينا حملة من وزارة الكهرباء الكويتية تتحدث عن دعوة المواطنين بترشيد الكهرباء في هذه المرحلة الحرجة. يبدو نعم. أننا نزال
2: لم تترشح التوتر. تفاصيل بعد عن أن تأثير هذه الضربات صحيح. على أوضاع التيار الكهربائي في الكويت، لكن ما أعلن وأكد هو استهداف محطتي طاقة كبيرتين.
3: أشكرك شكرا جزيلا خليل فهمي على هذه المعلومات.
4: ما الذي يجري في السودان؟
5: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمه مبادرة State of the Artist.
4: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
6: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
7: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
4: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل غزيين اليوم في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن إصابة 10 آخرين بعضهم بجروح خطيرة. وكانت مصادر طبية في مستشفيات القطاع قد صرحت بأن عدد القتلى منذ يوم أمس ارتفع إلى 15 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأة، وذلك مع تصاعد عمليات القصف وعمليات التوغل البري التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خاصة في منطقة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقا لروايات شهود عيان. المزيد مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
8: يشهد قطاع غزة منذ عدة أيام ارتفاع في وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي سواء الجوي أو المدفعي أو حتى إطلاق النار في كافة أرجاء قطاع غزة، تحديدا في المناطق التي تصنف بالخضراء والتي يعيش فيها زهاء 2 مليون نسمة في المناطق الغربية لقطاع غزة، حيث تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما بين الفينة والأخرى عدة غارات في مناطق متعددة. وهذه الحالة تشبه إلى درجة كبيرة أيام بداية الحرب في السنوات الماضية، حيث قتل منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم قرابة 15 شخصا من بينهم 3 أطفال وسيدة على الأقل وفقا للمصادر في مستشفيات قطاع غزة المختلفة. وأيضا شهدت مناطق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عمليات توغل وتقدم بري إسرائيلي، وصدرت أوامر إخلاء جديدة من قبل الجيش الإسرائيلي للسكان بضرورة النزوح وترك هذه المناطق، وذلك كما قال الشهود تمهيدا لتقديم الخط الأصفر بالمكعبات والعلامات الصفراء من أجل اتساع مزيد من رقعة سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي في داخل القطاع، حيث بدأت تضيق المساحة بشكل كبير التي يعيش فيها السكان. وأيضا الليلة الماضية شهدت قصف واستهداف عدد من الشقق السكنية وخيام النازحين، ومن بين هذه الغارات استهداف شقة في حي النصر غربي غزة، قتل عائلة بأكملها رب الأسرة وزوجته وثلاثة من أطفاله، وأيضا كان هناك غارة أو قصف مدفعي بالأحرى كما أكد جهاز الدفاع المدني استهدفت مخيم قريب من حي الزيتون وسقطت إحدى القذائف في داخل الخيمة، ما أدى أيضا إلى مقتل قرابة عائلة بأكملها، حيث قال جهاز الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال جثة سيدة في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح تم انتشال 3 آخرين من نفس العائلة وفقا لما أكده جهاز الدفاع المدني.
0: عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونبقى في القطاع حيث نستمع لأحد شهود العيان عن القصف الذي طال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي غزة.
9: احنا كنا كنت والله في الخيمة تبعتنا في عمارة بدأ أتوضى بدأ أصلي، والله لأن سمعنا صاروخ نازل، نبدأ صاروخ بجار قوي جدا جنب الخيام، كلها منطقة كلها خيام مدنيين، لقينا في شهداء مرميين وأطفال مرميين، في واحد الله يرحمه استشهد، وفي الأطفال شن الأطفال والشهداء قعدنا نشيل فيهم في البرص، تعبنا حب نشيل فيهم منطقة يمكن حوالي 300 متر حب نشيل فيهم في البرص، تعبنا المنطقة فيش فيها منطقة طريقة وعر برص، شلناه ودناه على نقطة طبية، النقطة الطبية حولنا على الكويت والكويت جابونا هنا. هذا الطفل ابن أخويا، يعني حسبي الله أنت نعم الوكيل. الجيش الإسرائيلي اللي بتدعي إنه ضرب هدف، أنت الهدف بدك تضرب واحد أضربه أكتله، تكتله بتخليه بين خيم الناس أو بين مارك بين الناس تضرب فيه تكتله، معني إنك أنت تقتل أطفال وتقتل نسوان. في ناس مدنيين ما لهمش أهداف، اللي بخليك تدعي إن فيه هدف أكتله، أضرب على صاروخ لحاله أفضله، بتخليه فيه وفيه أطفال وما فيه في ناس أكتر تكتله أكتر. فعليا الحرب ما فيش إلا مبررات لليهود. منطقة آمنة، المنطقة هذه غرب الصناعة اللي هي منطقة المزارع، كلها خيام ولا فيها أي شكل من أشكال أعمال عسكرية، كلها مدنية خيام، يعني ناس مدنيين.
0: شاهد أيام من مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نستمع للنازحين اثنين من حي الزيتون بمدينة غزة والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة.
10: اللي صار امبارح بشارع تشقو استهدفوا الناس هنا، نفسنا بالمخيم، الناس شردت وجزايف عشوائية وضربوا عنا دوار دولة صاروخ 16 F-35 حتى مش F-16، وسط الشضايا عندنا للمخيم، والناس شردت من آخر المخيم مش من أول كمان. الناس تبهدلت وإحنا تبهدلنا مع الناس والله. خايفين والله، والله كل الناس مرمية هيها بالمخيم، هي عارفة بدها تروح.
11: والله إحنا أول حاجة امبارح تقريبا بعد الظهر تلاقينا اتصال على جوالي أنا من الجيش الإسرائيلي إنه في عملية محدودة هتكون شارع المستوصف ودولة وصلاح الدين، وبعديها يعني الدبابات صارت تطخ بشكل عشوائي والإطلاق بتصل المخيم بشكل يومي. إحنا أقرب نقطة على الخط الأصفر، احنا امبارح في شارع كشكو اثناء نزوح المواطنين تم استهداف مجموعه واستشهاد 3 اللي هو المراه وبنتها وراجل، استشهدوا اثناء النزوح. كان المراه ظلت مرميه على الارض تقريبا فوق الساعتين، ما حدش قادر يجيبها، والاصابات كانت مرميه على الشارع، ما حدش قادر فينا يطلع اي اصابه او ينقذ اي شهيد. الرعب والخوف من الموت كل لحظه عندنا.
0: اثنان من المواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة.
4: يوميات الشرق الأوسط.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة في الأردن. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعو تحرنوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا ما استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية لضفية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. للمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وبداية على ما ترتهن مشاركة إسرائيل فعليا في الضربات على إيران هذه المرة؟
12: نعم، بدون أدنى شك، يعني إسرائيل تقول على لسان وزير الجيش إذا تعرضت لهجوم من إيران فسترد وستهاجمها بشكل مستقل وغير مشروط، وهذا يعني عدم انتظار ضوء أخضر من الولايات المتحدة حسب تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي. والكرة أصبحت في ملعب إسرائيل التي تدعي أن القذائف الصاروخية التي أطلقت اليوم نحو مدينة العقبة الأردنية بعد شظاياها وصلت إلى مدينة إيلات، وبالتالي هناك تقديرات في إسرائيل بأنها ستنضم للمواجهة العسكرية وبالتالي تتسع رقعة الحرب في هذه المرحلة.
0: بالتزامن مع ذلك أستاذ منير، في نقطة أخرى، ما الذي يتردد في الأوساط الرسمية الإسرائيلية عن العمليات العسكرية التي بدأت تزداد كثافتها داخل قطاع غزة، خاصة مع الحديث عن توسعة لنطاق الخط الأصفر أو نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل القطاع؟
12: نعم، يعني الوقائع على أرض الميدان عندما يسقط المزيد من الشهداء، ويوم أمس لوحده كان هناك 15 شهيدا، فهذا ينذر بخطورة التحركات الإسرائيلية ورفع وتيرة التصعيد ضد الفلسطينيين. وبالتالي الفلسطينيون في قطاع غزة يقولون أن تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي الزيتون ينذر فعلا بتوسيع حدود ما يعرف بالخط الأصفر وزيادة مساحة السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالتالي الادعاء الإسرائيلي باستهداف مسلحين فقط من حماس ومن تنظيمات مسلحة يشكلون تهديدا للجيش الإسرائيلي غير صحيح. الهدف هو كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع منطقة الخط الأصفر وبالتالي السيطرة على معظم أرجاء القطاع.
3: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: الكويت تفيد باندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة إيرانية ثانية خلال يومين، والبحرين تعلن تصديها لهجمات إيرانية. صافرة الإنذار تنطلق في الأردن، ومصدر عسكري في الجيش الأردني يفيد بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة. وأمين مجلس التعاون الخليجي يصف الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية خليجية بأنها ترقى لجرائم حرب. الجيش الأمريكي أعلن استهداف قوات من الحرس الثوري الإيراني شاركت في هجمات على قاعدة بالأردن أمس، وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين بحسبه، وأكد في الليلة 8 من الغارات استهدافه منظومات المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية والقدرات البحرية الإيرانية. وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أفادت بأن الضربات الأمريكية طالت جزيرة قشم في مضيق هرمز وتسببت في أضرار بجسور وطرق في الجنوب. المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تتهم واشنطن بالهجوم على محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غربي البلاد.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: مقتل ما لا يقل عن 15 فلسطينيا في قصف وعمليات توغل بري للجيش الإسرائيلي في مناطق بغزة خلال 24 ساعة وفقا للدفاع المدني. شهدوا عيان من المواصي جنوبي القطاع.
9: نزل صاروخ بجار قوي جدا جنب الخيام، لقينا فيه شهداء مرميين وأطفال مرميين.
14: شهود عيان يفيدون بهجوم للجيش الإسرائيلي اليوم على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة جنوبية سوريا.
15: سمعنا في الصباح الباكر دوي انفجارات هزت محافظة القنيطرة ناتجة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة الحميدية للأراضي الزراعية المحيطة بتلك القاعدة.
14: الرئيس اللبناني جوزيف عون يتجه للبيت الأبيض هذا الأسبوع في أول زيارة لرئيس لبناني منذ 20 عاما لعرض خطة لكيفية نزع سلاح حزب الله وضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. كنت معكم مها الجمل.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: والآن إلى جولة مع أبرز ما تداوله الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
3: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميل هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
16: أهلا بك نرمين.
3: من أين سنبدأ جولة اليوم يا هاشم؟
16: دعينا نبدأ نرمين مع فيديو لأب فلسطيني من قطاع غزة قرر إدخال البهجة على بناته الصغار في ظل تكالب الحرب والحر عليهم. يظهر في الفيديو حوض السباحة وهو عبارة عن حفرة صغيرة صنعها في الأرض، وضع بها نوعا من المشمع المستخدم بالمخيمات، غمرها بالمياه، صنع أجواء حاول أن تحاكي الفنادق، وضع زهورا في المسبح وطبقا بسيطا عائما على الماء به بعض البسكوت والحلوى. نستمع.
3: يبدو أنه ناجح في المهمة، أدخل البهجة على هؤلاء الصغار. كيف كانت التعليقات على هذا المقطع هاش؟
16: التعليقات على المقطع كانت شبيهة بأجواء هذا الفيديو التي حملت البهجة إلى المتابعين. تنوعت تعليقاتهم بين التعاطف مع ظروفهم في ظل الحرب، الإعجاب بما أبداه الأب من لفتة جميلة لإدخال البهجة على بناته، وكذلك حب الفلسطينيين للحياة الذي عبر عنه أحد التعليقات مستشهدا ببيت شعر شهير يقول: ونحن نحب الحياة متى استطعنا إليها سبيلا.
3: الحياة أيضا كانت عنوان لمقطع آخر يا هاشم.
16: نعم نرمين، لكن هذه المرة لإنقاذ حياة شباب سودانيين ضلوا طريقهم في دروب الصحراء جبال النمر شمال شرقي السودان، كادوا يفقدون حياتهم من الحر والعطش. يظهر في الفيديو بعض الأشخاص وهم يقدمون المياه لشاب مستلقي تبدو عليه مظاهر الإعياء الشديد.
17: هذاك واحد
18: تقدر تقعد كويس؟ ها؟ عبيد لا تطيح عبيد الله اللي عند فيه عبيد
19: لا تخليه يرقد
18: يا ولد.
3: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
16: عنونا كثير من المتابعين أن هذه شهامة تتحدى الرمال والعطش، وأيضا تعاطف آخرون مع الشاب السوداني قائلين أنه شعب يواجه الموت بكل صور.
3: أرى أن المحطة الختامية ستكون اليمن، فماذا هناك؟
16: نعم اليمن، واخترنا هذه المرة فيديو بعيدا عن أجواء الصراع. في المكلا عاصمة إقليم حضرموت شرقي اليمن انتشرت عدة فيديوهات على فيسبوك وإنستغرام من مهرجان يعرف باسم مهرجان موسم البلدة التراثي. يقدم في هذا المهرجان التراث اليمني سواء في الحرف أو العروض الفلكلورية. يظهر في الفيديو الذي نستمع إليه بعد قليل شيخ كبير وطفلة صغيرة يؤديان رقصة يبدو أنها ضمن الفلكلور اليمني.
3: حلوة فكرة يا شيخ الكبير بالخبرة والطفلة ببداية حياة جديدة، كيف جاءت التعليقات عليهما؟
16: ربما ما حمله هذا، ربما التناقض في العمر حملته نفس التعليقات، جاءت متناقضة بين من رأى أنه في الكلور يعكس هوية المدينة وتراثها العريق ويضفي البهجة على أجواء المهرجان، انتقد البعض الآخر ما وصفوه باختلاط غير مرغوب فيه بين الجنسين.
3: أشكرك شكرا جزيلا هشام منا على هذه الجولة.
16: شكرا.
3: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين الليلة الماضية وفجر اليوم في عدة محافظات. ففي الخليل جنوب الضفة هجم المستوطنون الليلة الماضية مسكنين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، وفي قرية تطوانة الواقعة بمسافة يطا أضرم مستوطنون الليلة الماضية أيضا النيران في منزلين، كما شهدت نابلس شمالي الضفة هجمات مشابهة اليوم. واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مساء أمس مدينة طوب باص شمالي الضفة ونشرت وحدات راجلة وسط المدينة دون التبليغ عن إصابات أو حالات اعتقال. المزيد من التطورات الميدانية داخل الضفة مع الصحفية فيحاء شلش من رام الله.
20: يواصل المستوطنون في مدن الضفة الغربية هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين، كانت آخرها في قريتي دير بزيع وعين عريك غرب مدينة رام الله، حيث قاموا بمهاجمة مساكن المواطنين ومنازلهم، وقاموا أيضا بسرقة أعداد من الأغنام في الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام البلدتين وإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين. كذلك تم إضرام النيران في أراضي شاسعة ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله، ما أدى لاحتراق عدد من المحاصيل الزراعية. إلى ذلك أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة عدد من المناطق في مدن الضفة الغربية واعتقال ما لا يقل عن 10 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان في مدينة بيت لحم. قام الجيش الإسرائيلي بوضع مكعبات إسمنتية بالقرب من بلدات شمال غرب مدينة القدس تمهيدا لوضع بوابة حديدية جديدة تعزل المزيد من التجمعات الفلسطينية وتعيق حركة المواطنين. إلى ذلك أيضا في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية نظم الأهالي وقفة احتجاجية مطالبين بفتح البوابة الحديدية التي تغلق مدخل بلدتهم منذ أشهر طويلة، وطلبوا بفتحها من أجل تسهيل حركتهم ومرورهم ومن أجل إنعاش الوضع الاقتصادي الذي أصبح كارثيا كما يقولون في بلدتهم.
3: الصحفية فيحاء شلش من رام الله. وقد تحدث إلينا عدد من سكان مسافر يطا على هجمات المستوطنين على عدة بيوت وممتلكات في قرية توانا عند منتصف الليلة الماضية، ومن بين المتحدثين سيدة تعرض منزلها ومنزل جيرانها للحرق.
21: والله اللي صار الليلة هي عملية انتقامية للأحداث اللي صارت في متلاي في قلعاد، هاي المستوطن اللي تم حرقوا في متلاي عندنا مدخل المسجد، كسروا النوافذ، حاولوا يحرقوا في متلاي البيوت، كسروا القزاز في متلاي الشبابيك ويحرقوا في متلاي البيوت من الشباك، حرقوا في متلاي عندنا سيارة بشكل جزئي وثلاث منازل ومصنع البان للسيدات. طبعا العملية اللي قاموا فيها تقريبا قعدت حوالي يمكن خمس دقائق بالضبط، عملية سريعة دخلوا فيها سريع وكسروا وأشعلوا النيران وطلعوا في متلاي بشكل سريع.
22: تقريبا على الساعة 12:30
17: كان كل نايم يعني في المنطقة. فجأة نسمع من جيراننا أنه في صريخ، وهي كل ما شفت على الكاميرات ولا المستوطنين يعني بعدد كبير تقريبا 50-60 مستوطن نازلين من المستعمرة اللي عندنا على الأخير بكاملي، نزلوا يعني على المسجد وعلى المصنع وعلى دور الجيراننا وداروا النار في شباك الدار وولعوا في الدار وبلش يخلع في الباب، بدي يخلع يفوت الباب وبلش يكسر في المغاسل والعد اللي برا، وكان في عجال ومش وعجال لترى أكتر وهيك ولا فيه.
19: يعني البنت بتقول يوم ما في صوت، كنت أنا والبنت هيك صحينا على صوت الصريخ، فتحت الباب اللي شباكنا بخلط، بس يعني هيك دقيقة طرت على الباب الخارجي باقي فاتح، يعني ابني مش مأمنه، فكرت الباب وابني كان نايم تحت الشباك، فتحت بدي نادي على ابني ما قدرتش، لأنه إذا بحكي للولد قوم أو إشي بيشوفوه وبيروح ينسوا في إشي، وحاولوا يفكوا إطار الشباك، يعني شفتهم فكوا قطعة من إطار الشباك، رجعت لجوا اللي هم بيديروا البنزين على الشباك وولعوا فيه، والجنبية اللي تحت الولد تنقعت بنزين وولعت النار. حين الولد بعد ما شاف النار لأنها شعلت وضوت الدار، للولد بقوم من تحت الشباك فلت فيها، يعني بلش الولد دي حرام هو عغير حاول يطفي النار، وهم طلعوا لجيراننا يعني بلش يكسروا فوق في جيراننا في شبابيك دارهم ويحرقوا فوق.
0: عدد من سكان مسافري الطاب محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
4: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: إلى سوريا، حيث توغلت قوات إسرائيلية صباح اليوم إلى قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي البلاد، وأطلقت 4 قذائف في محيط بلدية الحميدية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات عسكرية دخلت إلى قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا مؤقتا وعمدت إلى تفتيش المرة. وقد تحدث إلينا المحامي محمد الفياض من محافظة القنيطرة عن مشاهداته لأحداث الصباح.
22: المحامي محمد الفياض من أبناء محافظة القنيطرة. سمعنا في الصباح الباكر دوي انفجارات هزت محافظة القنيطرة ناتجة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة الحميدية للأراضي الزراعية المحيطة بتلك القاعدة. لم تسجل أي إصابات مدنية، إنما اقتصرت هذه الأضرار على الأضرار بالمحاصيل الزراعية وبالأراضي الزراعية المحيطة بتلك القاعدة. هذه الاعتداءات يومية وبشكل مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ناشدوا أهالي محافظة القنيطرة كافة المنظمات والجهات الرسمية للتدخل لمنع تلك الاعتداءات، ولكن دون جدوى. يقوم دائما جيش الاحتلال بشكل مستمر بعمليات مداهمة واعتقال لشباب محافظة القنيطرة.
0: محمد الفياض، محام سوري من القنيطرة جنوب غربي سوريا، عن توغل إسرائيلي جديد بريف المحافظة الشمالية. به نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الهواء طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.